0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في برنامج هذا الصباح الإخباري. تستمعون إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM. اليوم هو الأحد 12 يوليو تموز لعام 2026، الموافق 27 من محرم لعام 1448 للهجرة. في حالة الطقس المتوقع لهذا النهار يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية في ساعات المساء والليل، يبقى الجو دافئا في معظم المناطق.

أما أسعار صرف العملات مقابل الشيكل فالدولار يصرف الآن بثلاثة شواكل، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل وثلاث وعشرين أجورة، بينما يصرف اليورو بثلاثة شواكل واثنتين وأربعين أجورة. وهذه الأسعار قابلة للتغير خلال تداولات اليوم.

نبسط وإياكم الآن سريعا متابعينا الكرام حالة الطرق والحواجز للمواطنين والمتنقلين بين المحافظات والمدن الفلسطينية. البداية من محافظة الجنوب، حاجز الكونتينر ومنطقة عشغراب وأيضا بني نعيم وفرش الهوى وترقومية وكرمة والنشاش وأيضا النبي يونس، جميعها سالكة. دورة وزيف والفحص والفوار وسعير وبوابة العجوري في مخيم العروب مغلقة حتى هذه اللحظة. في منطقة الوسط متابعين الكرام، المدخل الشمالي لمدينة البيري مغلق بالاتجاهين، بوابات عطار البلد مغلقة، حاجز عين سينيا مغلق، سلواد أيضا أزمة للداخل، خربثة تفتيش، عبود تفتيش، كفر مالك سالك أو كفر عقب سالك، دوار مخماس سالك. ما يتعلق بحاجز القلنديا، هناك أزمة للداخل وهو سالك للخارج، جبع يشهد أزمة وتفتيش للخارج، العزرية سالكة، الزعيم وعناتة وحزمة والجفتلك وأيضا مداخل ومخارج أريحة سالكة جميعها. الآن نبدأ وإياكم في أولى متابعاتنا الإخبارية لأبرز التطورات، والبداية لهذه الأخبار العاجلة التي ترد من إيران، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، فيما ردت القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات جوية على نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا باستخدام طائرات ومن قواعد برية وبحرية ومسيرات وسفن بحرية.

فقد أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم أنه بدأ بشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أن هذه الجولة هي الثالثة من الضربات ضد إيران هذا الأسبوع، وذلك بعد أن شنت قوات الحرس الثوري هجوما على سفينة للحاويات ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز. وأضافت سنتكوم أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلن التلفزيون الإيراني صباح اليوم استهداف سفينة ثانية قال إنها خالفت التعليمات في مضيق هرمز. وأضاف التلفزيون الإيراني أنه ليعلم العدو الأمريكي الصهيوني أن استمرار اعتداءاته سيواجه بردود أشد، بحسب التلفزيون الإيراني. أما القيادة المركزية الأمريكية فقالت إنها استهدفت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية، وشملت هذه الاستهدافات نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا. وقد انتهت جولة الضربات الثالثة ضد إيران. الجيش الكويتي أعلن قبل لحظات أن قواته المسلحة تتصدى حاليا لأهداف جوية داخل المجال الجوي الكويتي، مضيفا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وهذا عادة ما يشير إلى قصف أو إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه قواعد عسكرية أمريكية، كما تعلن في كل مرة السلطات والقوات الإيرانية. هذه التطورات بعدما أوردت شبكة CNN أن سلطنة عمان أعدت مقترحا لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين، وهو ينص على السماح بحرية الملاحة كما كانت قبل الحرب في الممر الجنوبي للمضيق، بينما ستحتاج السفن التي ستعبر الممر الشمالي منه إلى موافقة إيرانية مسبقة دون رسوم. وكانت واشنطن قد طالبت إيران بإصدار بيان رسمي تعلن فيه وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع مسارات الملاحة في الخليج أمام حركة الشحن دون فرض أي رسوم. وزير الحرب الأمريكي قال إن إيران اتخذت قرارا خاطئا وتدفع الثمن الآن.

ولم يستبعد محللون أن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالتوازي مع هذه التطورات بعيد شن غارات جوية على مواقع إيرانية وإغلاق الحرس الثوري مضيق هرمز مجدداً. وربط الحرس الثوري بين إجراءات إيران في المضيق والتوتر العسكري مع الولايات المتحدة، إذ حذر من أن أي هجوم جديد على إيران بذريعة حادث الملاحة سيقابل برد قوي، متوعدا باستهداف قواعد عسكرية أمريكية جديدة في المنطقة. ويأتي هذا التصعيد بعد وقت قصير من تهديدات أطلقها المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي توعد بالثأر لاغتيال والده المرشد السابق علي خامنئي، مع استمرار التوتر بين طهران وواشنطن منذ اندلاع المواجهة العسكرية بينهما في 28 فبراير شباط الماضي.

أما في تفاصيل الرد الإيراني على القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع إيرانية فجر اليوم في جنوب إيران، فقال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار للجيش الأمريكي في الكويت ردا على الهجمات الأمريكية. كما أعلن أنه قصف بالمسيرات الانتحارية منظومة اتصالات وموقع رادار تابعين للجيش الأمريكي في البحرين، محذرا من أن تبعات التحركات الأمريكية وزعزعة الأمن في المنطقة ستقع على عاتق العدو الأمريكي الإسرائيلي. كما أكد الجيش الإيراني أنه إذا تكررت الهجمات الأمريكية على إيران فإنها سترد عليها بردود أشد.

وفي سياق الرد الذي أعلنه الحرس الثوري الإيراني على أمريكا، فقد أعلن الحرس الثوري استهداف مركز القيادة والسيطرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن. وجاء في بيان الحرس الثوري أنه تم تدمير مركز القيادة وحظائر طائرات MQ-9 المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن باستخدام صواريخ باليستية. كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قوات الدفاع الجوي القطرية تصدت لهجمة صاروخية استهدفت البلاد فجر هذا اليوم. أيضا أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. كذلك الحال كان في البحرين والكويت. إذا نحن نتحدث عن هجوم واسع، جاء هذا الرد الإيراني على الضربات الأمريكية واستهدف معظم دول الخليج، وأيضا وصل الرد الإيراني حتى الأردن بإعلان استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية بحسب ما جاء في بيان الحرس الثوري. ويرد الآن أيضا خبر عاجل آخر من الحرس الثوري عن تدمير مراكز الدعم الجوي أو اللوجستي لحاملات الطائرات الأمريكية ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان في هجوم مكثف ومباغت. إذن كل دول الخليج في مرمى الاستهداف الإيراني في هذه اللحظات بالقصف بالصواريخ الباليستية وأيضا بالمسيرات الانتحارية، كما يعلن الحرس الثوري الإيراني وأيضا الجيش الإيراني ردا على القصف الأمريكي الذي شن في ساعات فجر هذا اليوم على أهداف إيرانية في منطقة جنوب إيران على وجه التحديد، وأدى هذا القصف إلى استهداف حسب الإعلان الأمريكي بطبيعة الحال إلى استهداف 140 هدفا عسكريا كما تقول القيادة المركزية الأمريكية. نحن في سياق متابعة لتطورات عاجلة متابعينا الكرام في هذا الصباح في الملف الإيراني. بكل حال، في حال جد أي جديد سنوافيكم به مباشرة.

0: إلى ملف قطاع غزة هذه اللحظات مستمعينا الكرام، إذ يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات النسف والقصف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر صحفية إن جنوب قطاع غزة شهد 4 عمليات نسف في مدينة خان يونس، من بينها عمليتان في منطقة قيزان النجار وعملية شرق المدينة، فيما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في بحر مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي غربي مدينة رفح. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نحن وإياكم على هواء أثير راديو بيت لحم 2000، نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري.

تقرير يتحدث عن ما الذي يعرقل تنفيذ خطط إعادة إعمار غزة وإدارتها، إذ تدخل غزة مرحلة مفصلية بعد أشهر من توقف الحرب الشاملة، مع بدء تداول تصورات لإدارة القطاع وإعادة إعماره. لكن هذه الخطط لا تزال تواجه اختبارات معقدة تتعلق بالأمن والحوكمة والتمويل، في ظل غياب تسوية سياسية شاملة تضمن الانتقال من وقف إطلاق النار إلى مرحلة الاستقرار الدائم. أولى المعيقات هي الأمن. يمثل الأمن عنصرا حاسما في أي سيناريو يعالج مرحلة ما بعد الحرب، إذ تطالب إسرائيل بنزع سلاح حركة حماس، الأمر الذي ترفضه الأخيرة ما لم يتم التوصل إلى حل شامل وإنشاء سلطة فلسطينية في غزة، وما لم يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب. وبالرغم من ذلك، قال مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي إن نزع السلاح لم يعد شرطا أساسيا لتحقيق التقدم على أرض الواقع. وفيما أشار إلى أن المجلس يعمل على إنشاء ما تسمى بالمنطقة الإنسانية التجريبية، أوضح أن المخطط بأكمله يستند إلى السيناريو الأكثر تشاؤما، وهو رفض حماس نزع سلاحها. وأشار المسؤول في هذا السياق لوكالة فرانس بريس قائلا إن 4 دول هي المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان ملتزمة التزاما جادا حاليا في أحد المشاريع المخطط لها والمتمثل في إنشاء قوة استقرار دولية، وهي تعمل تحت مظلة مجلس السلام للحفاظ على النظام في القطاع. وباتت إحدى القواعد اللوجستية على الجانب الإسرائيلي بالقرب من معبر كرم أبو سالم بين غزة وإسرائيل على وشك الانتهاء، وستكون قادرة على استيعاب حوالي 500 عسكري قبل نشرهم المحتمل، فيما لا تزال الحاجة موجودة لتحديد أساليب لتدخل هذه القوة على الأرض.

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة في بدء عملياتها، رغم أن الخطة التي روج لها الرئيس الأمريكي كانت تستهدف نشر قوة قوامها نحو 20,000 جندي لحفظ السلام داخل القطاع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي ومصادر مطلعة أن قوة الاستقرار الدولية الموعودة لقطاع غزة تكافح حاليا لنشر مجموعة أولية عدد أفرادها بين 10 و20 جنديا فقط. وبحسب التقرير كان من المقرر نشر عناصر مغربية ضمن القوة خلال يونيو حزيران الماضي، إلا أن الانتشار تأخر، ومن المتوقع الآن وصول هذه القوات خلال الأشهر المقبلة. خلاصة ما نشرته الستريت جورنال أنها تقول قوة الاستقرار في غزة عاجزة عن نشر 20 جنديا من أصل 20,000.

في قطاع غزة مساء أمس استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية على مركبة شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. مصادر محلية أفادت بأن مسيرة إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على مركبة كانت تسير على جسر وادي غزة شمال غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وأكدت هيئة الإسعاف والطوارئ في غزة انتشال شهيد وهو حسن مصطفى الرزاينة ويبلغ من العمر 21 عاما جراء هذا الاستهداف.

في رصدنا ومتابعتنا لاعتداءات المستوطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، مستمعينا الكرام، إصابة 3 مواطنين في اعتداء للمستوطنين ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس مساء أمس. كما هاجم المستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال، وحاولوا مداهمة منزل المواطن محمد حامد أبو علي. وكان مواطنون قد أصيبوا بالرصاص الحي والرصاص المطاطي وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على ذات المنزل صباح أمس، كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب مؤمن عبد اللطيف أبو علي خلال الهجوم.

المنطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس أقدم المستوطنون على تدمير مزرعة ومحتوياتها بعد أن هاجموا هذه المزرعة التي تعود ملكيتها للمواطن خالد التميمي.

0: في تقرير لافت مستمعينا الكرام يتحدث عن أن إسرائيل تفشل في تعويض العمال أو غياب العمال الفلسطينيين وأن نصف ورشات البناء متوقفة. بعد نحو 3 أعوام على استبعاد العمال الفلسطينيين تفشل إسرائيل في إيجاد بديل لسد النقص في قطاع البناء وسط توقف نصف الفرشات وارتفاع تكاليف المشاريع وتأخر إنجازها. نتابع التفاصيل بعد فاصل قصير حول هذا الموضوع، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، متواصلون وإياكم في برنامج هذا الصباح الإخباري عبر أثير راديو بيت لحم 2000. بالإشارة إلى الخبر الذي تحدثنا عنه قبل الفاصل، نطالع في تفاصيله وإياكم مستمعينا الكرام، إذ بعد 3 أعوام على منع دخول عشرات آلاف العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي عقب اندلاع الحرب على غزة، تتزايد المؤشرات على فشل محاولات إسرائيل تعويضهم بعمال أجانب، خاصة في قطاع البناء والترميم الذي يواجه أزمة متواصلة انعكست على توقف ورشات وتأخر مشاريع وارتفاع تكاليف التنفيذ. وتشير معطيات عرضت أمام لجنة العمل في الكنيسة الإسرائيلي إلى أن إسرائيل لم تتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل رغم خطط استقدام عشرات آلاف العمال الأجانب. وفي أحد مشاريع البنية التحتية الكبرى في وسط إسرائيل احتاج المشروع إلى نحو 5000 عامل، إلا أن إسرائيل لم تنجح في استيعاب سوى 370 عاملا أجنبيا فقط. كما تظهر المعطيات أن نحو 44,000 عامل أجنبي غادروا مواقع عملهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما انتقل بعضهم إلى قطاعات أخرى بصورة غير قانونية، الأمر الذي زاد من حدة النقص في الأيدي العاملة. ووفقا لمعطيات دائرة تشغيل العمال الأجانب في وزارة الداخلية الإسرائيلية واتحاد المقاولين وأرباب العمل، فإن محاولات استقدام عمال من الهند وسريلانكا وأوزبكستان ودول أخرى لم تحقق الأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية بسبب ارتفاع تكاليف تشغيلهم وتعقيدات إجراءات الاستقدام، إضافة إلى محدودية خبرة قسم منهم في طبيعة العمل المطلوبة بقطاع البناء. كما أظهرت المداولات أن أكثر من نصف مواقع البناء في إسرائيل متوقفة أو تعمل بصورة جزئية نتيجة غياب العمال الفلسطينيين، فيما ارتفعت مدة تنفيذ المشاريع السكنية من نحو 20 شهرا إلى قرابة 40 شهرا بسبب الاعتماد على عمال لا يملكون الخبرة المهنية نفسها التي كان يتمتع بها العمال الفلسطينيون. وتعكس هذه المعطيات حجم الأزمة التي يواجهها قطاع البناء الإسرائيلي في وقت تتزايد فيه الاعترافات داخل المؤسسة الاقتصادية الإسرائيلية بأن العمال الفلسطينيين كانوا يشكلون عنصرا أساسيا في هذا القطاع.

مستوطنون مسلحون يحتجزون نائبا أمريكيا في الضفة الغربية. حيث قال النائب الديمقراطي روخانا في حديث لوكالة رويترز من إحدى القرى بالضفة الغربية إن مستوطنين يحملون بنادق أمريكية من طراز M4 حاصروا سيارة كان يستقلها خلال جولة في جنوب الضفة، حيث يتعرض الفلسطينيون فيها لهجمات متكررة من قبل المستوطنين. وذكر عضو مجلس النواب الأمريكي عن كاليفورنيا: كنا في قرية دمرها المستوطنون الإسرائيليون، حيث دمروا المدرسة ودمروا تلك القرية، وكنا نتفقد ذلك فحسب. وأضاف روخانا عضو مجلس النواب الأمريكي قائلا: جاء هؤلاء المجرمون حاملين بنادق من طراز M4 وهي بنادق أمريكية الصنع، واحتجزونا وأغلقوا الطريق، ثم اتصلوا بالجيش الإسرائيلي، وكان الجيش الإسرائيلي إلى جانبهم وليس إلى جانب الأمريكيين، فيما كتب على منصة إكس: لقد ارتكبوا خطأ كبيرا. وفي هجوم آخر وقع في وقت سابق يوم أمس، اعتدى مستوطنون على طاقم صحفي يتبع لشبكة CNN الأمريكية في قرية سنجل شمال مدينة رام الله.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يقول في تقريره الأسبوعي إن استيلاء سلطات الاحتلال على المواقع الأثرية الفلسطينية تحول إلى رافعة من روافع سياسة الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

مخاوف متزايدة من الوضع الصحي للطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، بينما تصر إسرائيل على نفي المعلومات التي تؤكد تدهور حالته الصحية أو تواجده في وضع يهدد حياته.

إلى أخبار المونديال الآن متابعينا الكرام. الأرجنتين تحطم عناد سويسرا بثلاثية وتضرب موعدا مع إنجلترا. فقد أكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم المقامة حاليا، وذلك عقب فوزه على سويسرا بثلاثة أهداف لهدف بعد التمديد.

وغادر منتخب الأرجنتين إلى التسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة العاشرة، لكن دان دوي منح التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 67. واضطر منتخب سويسرا للعب بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه بريل إيمبولو في قرار مثير للجدل من حكم المباراة الذي منحه البطاقة الصفراء الثانية لتعمده ادعاء السقوط خلال إحدى الكرات المشتركة في منتصف الملعب بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد الفار الذي قام بتطبيق بروتوكول الخطأ في تحديد الهوية. ولم يتمكن المنتخبان من هز الشباك خلال الدقائق المتبقية في الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي لهدف مقابل هدف ليحتكما إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين. وخلال الوقت الإضافي أحرز خوليان ألفاريز الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 12 بعد 100، مسجلا أول أهدافه في المونديال الحالي وخامس هدف له في مسيرته بكأس العالم، قبل أن يضيف لوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للشوط الرابع محرزا ثاني أهدافه مع الفريق بالمونديال. وبهذا الفوز ضرب منتخب الأرجنتين الفائز باللقب أعوام 78 و86 و2022 موعدا ناريا في الدور قبل النهائي مع المنتخب الإنجليزي الذي تغلب بهدفين لهدف على منتخب النرويج.

0: إلى هنا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا سال قاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: وأول أوردر

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر.

0: للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بيهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأحد 12 من تموز يوليو لعام 2026. نتمنى لكم يوما وصباحا مليئا بالنشاط والخير والطاقة الإيجابية، بداية أسبوع موفقة لكم جميعا. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الخير. مع إشراقة هذا الصباح تبدأ فرصة جديدة لنخطو خطوة نحو أهدافنا ونزرع الأمل في يومنا، لنجعل التفاؤل عنوانا لأعمالنا والإيجابية أسلوبا في تعاملنا والإتقان نهجا في كل ما نقوم به. نتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والنجاح ويوما حافلا بالإنجازات واللحظات الجميلة. دمتم بخير، أجعل الله يومكم مباركا وميسرا. صباح الخير.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، لكل الموظفين اللي بهاي اللحظات منطلقين لأماكن عملهم بيسمعونا من سياراتهم. صباح الخير، صباح الخير لشوفرية التكاسي والفردات والباصات، شوفرية العمومي يسعدها الصباح. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعدها الصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، صباح الخير لكل الموظفين في كل المؤسسات.

صباح الخير وصباح كل مستمعينا، كل بحبوا يبلشوا يومهم في برنامج يوم جديد. خلينا نصبح على عمالنا عمال الورش، يسعد صباح الجميع. عجعج حمدي، كل الشباب عندكم يسعد هالصباح. صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد صباحكم، يعطيكم العافية.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4883 أو 2، والتواصل عبر واتساب على 0568-8883-88 مقدمة 972.

0: نبلش مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. في حالة الطقس استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، استمرار الجو شديد الحرارة، درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء دافئة في معظم المناطق. يوم الاثنين لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. ويومي الثلاثاء والأربعاء يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة، يستمر الجو شديد الحرارة وجاف، تصل درجات الحرارة يوم الثلاثاء أعلى من المعدل حوالي 5 درجات مئوية، ويوم الأربعاء أعلى من المعدل حوالي 6 درجات مئوية، جو شديد الحرارة وجاف. خلال هذه الأيام كما العادي خلال فصل الصيف تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطباس 34-23، أريحة والأغوار 40-29، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، أخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم، ونبدأ في هذا الخبر حيث اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إسماعيل محمد علي الرشيدة 34 عاما عقب مداهمة منزله في قرية الرشيدة جنوب شرق بيت لحم، وذلك بعد احتجاز أفراد عائلته وتهديدهم لعدة ساعات. أيضا في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين المتواصلة، عربدة واعتداءات عصابات المستوطنين في منطقة جملة بقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم بالأمس. وأيضا في ساعات الصباح الأولى اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب المدينة وسط انتشار في عدد من شوارعها دون أي معلومات حول أي اعتقالات أو إصابات.

خلينا شوي نحكي في اللي عم نسمعه، خصوصا في داخل المحافظة. ضل شيء ما سمعنا خصوصا خلال هالأربع أيام. خليني أركز على جزئية معينة: قتل النساء والعنف ضد النساء. قبل أيام زوج قتل زوجته، ومبارح شاب طعن مرت أبوه، وعدا عن كمان كان في قصة في قضية في منطقة في بيت لحم، الزوج حاول إطلاق النار على زوجته. غير المشاكل اللي شهدتها المحافظة، واللي كان أبرزها طوشة بيت جالة. طوشة بيت جالة هاي كمان من الأحداث اللي شهدتها محافظة بيت لحم. للأمانة يعني دايما بنحكي بيت لحم يمكن هي أقل مشاكل في بيت لحم. في حدا ضربنا عين؟ أيوة صالح، عن جد في حدا ضربنا عين. يعني دايما هالمدينة هادية وهيك، مدينة المحبة والسلام، وفعليا هيك هي. بس خلال هالأيام للأمانة وضعنا يعني سيء جدا، الله يفرجها. بس خليني أحكي في موضوع العنف، وخصوصا العنف ضد النساء. يعني تتجدد في المجتمع الفلسطيني مشاهد العنف الأسري التي تخلف ضحايا وتثير حالة من الغضب والقلق، لا سيما عندما تكون النساء هن الضحية. فقبل أشهر هزت جريمة مقتل جوسيان على يد زوجها الرأي العام، وقبل أيام عاد هذا الملف إلى الواجهة بعد مقتل فاطمة في واقعة تنسب إلى زوجها أيضا، وفق ما أعلنته الجهات المختصة، بينما لا تزال الإجراءات القضائية مستمرة. هذه القضايا تعيد فتح النقاش حول واقع العنف الأسري وحجم المعاناة التي تعيشها كثير من النساء داخل المنازل، ومدى فعالية منظومة الحماية القانونية والاجتماعية. تتجدد المطالبات بإقرار قانون لحماية الأسرة من العنف في ظل استمرار الجدل حوله، وتزايد الدعوات إلى توفير آليات أكثر فاعلية للوقاية والحماية والمساءلة. فهل تكفي القوانين لمواجهة هذه الجرائم؟ وما الذي يعيق إقرار قانون حماية الأسرة؟ وكيف يمكن تعزيز حماية النساء وجميع أفراد الأسرة من العنف؟ دعوني أختم في هذا الحديث: تبقى الأسرة وتبقى حماية الإنسان داخل أسرته مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، من المشرع إلى المؤسسات، مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والمجتمع بأسره. فكل قضية عنف تسجل هي دعوة لمراجعة الواقع وتعزيز سبل الوقاية والحماية بما يضمن صون الكرامة الإنسانية والحد من تكرار مثل هذه المأساة. الأمل يبقى بأن تتحول المطالب إلى إجراءات فاعلة تسهم في بناء بيئة آمنة لكل أفراد الأسرة بعيدا عن العنف والخوف، وهذا ما نتمناه دائماً.

لما بنسمع هيك قضايا بنسمع كمان مبررات، والله فلان عنده اضطرابات عقلية، والله فلان بتعاطى، والله علنتان عنده مشاكل نفسية وإلى آخره. طب وين كان المجتمع عن هاي القضايا؟ كمان دور المجتمع كتير مهم، ومنضلش نبرر يعني لو شو ما كان السبب. أنا امبارح سمعت كمان موضوع تانية، موضوع مش حابة أتطرق له للأمانة، موضوع مقتل فاطمة في بيرعونة في برجالة، ما بدي أتطرق له لهذا الموضوع. يعني شو ما يكون السبب مش سبب يعطيك الحق تنهي حياة روح. أصلا هاي الروح إحنا مأمنين عليها، أنت كيف بتفكر تنهيها أصلا؟ وعدا عن هاي القضايا اللي دايما الحلقة الأضعف والضحية دايما بيكون مين؟ الأطفال. الأطفال للأمانة، الأطفال بتطلع كل قضايا العنف والقتل وإلى آخره، تطلع على الأطفال هم الحلقة الأضعف والحلقة المحزنة جدا جدا جدا. الله يفرجها على الجميع ويجيب اللي فيه الخير. مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير، وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

بكم من جديد وأسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية. للمشاركة والاتصال على أرقامنا على 277-4883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568-8833-88 مقدمة 972.

0: وديك بلادي. خليني أصبح صباح خاص على أصدقاء هالبرنامج، كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. طبعا صباح الخير لكل مستمعين، أنا بديش أنحاز لجماعة معينين، ولكن دايما أنا بكون سعيدة برسائل أصدقاء البرنامج اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب. علا خلاوي صباح الخير، أبو حمزة صباح الخير، رغدة جواريش أو رندا جواريش صباح الخير، ندى الشمالي صباح الخير، أم محمد فروخ يسعد صباحك، أم محمد من جبل من تقوع صباح الخير، أم محمد يبدو أن أنا خربشتهم في بعضهم، أم محمد من جبل المكبر يسعد صباحك وتحياتي لإلك، نورتينا يا أم محمد. معنا اتصال، ألو صباح الخير.
1: صباح الخير يا سارة.
0: يسعد صباحك أخوي محمد، كيف حالك؟
1: كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله، نشكر الله طوله أنتم بخير وأنا بألف خير
1: إن شاء الله دائما يا ستي. أنا بدي كنت أحكي من الصبح اليوم على موضوع اللي صار في بيت لحم واللي بصير في بيت لحم كل يوم ثاني، يعني احنا بس انت تطرقتي قبل اكيد، يعني انت بتتناول المواضيع قبل او اللي بتشغل الشارع. هسه يا ستي العزيزه اللي صار انه بيت لحم عن جد، يعني انا شايف انه بدها شيخ يجي يقرا عليها او مجموعه الشيوخ يحطوا ايديهم، واحد يحط ايده على الميدانه في جامع عمر وقسيس يحط ايده على كنيسه المهد ويقروا الاثنين. بيت لحم اللي بصير فيها اشي مش صح بصراحه، واللي قاعد يعني انت بتحكي على نسبه سكان بالنسبه للمحافظات الثانيه شو بسيطه جدا، بس نسبه الجرائم اللي قاعده بتصير عندنا،
0: نسبه يعني المشاكل
1: شوي صغيره بدنا شوي صغيره بدنا نصير زي 48 يا ساره، فهمت كيف؟ وللاسف
0: ان شاء الله
1: يعني
0: لا
1: ان شاء الله احنا ان شاء الله ما بنقول مش بنتمناها، بس انا بقول لك يعني اللي قاعد او المعطيات اللي بين ايدينا انه عن جد ممكن نصل لهي المرحله. فالمشكلة انه كمان الفئة المقربة اللي قاعدين بصير، يعني مش واحد غريب بيجي بقت، لا يا ابن يا ابن جوزها يا جوزها يا مرته، يعني مش عارف بصراحة اللي قاعد بصير بده وقفة، بده وقفة بصراحة، يعني الجهات المسؤولة المعنية
0: بده قانون يحمي كمان ولا لا
1: وقفة من وين، يعني عدم المؤاخذة من العشائر، من هي العشائر بتنهيها على فنجان قهوة، احنا بنطالب وقفه من القانون، يعني يكون في قانون صارم بحق اللي بيسوي هاي الاشياء، ما يعني الا يكون الواحد هذيك اللحظه الواحد بيفكر، بس لما بيجوا بقتل الواحد مرته او هي بتقتل جوزها او مش يعني شو ما كان وبيجوا بخلصوها على كم الف دينار وعلى فنجان قهوه ومش
0: ممكن الحل العشائري. هل بتعتقد انه الحل العشائري
1: يا ساره احنا معاه مش ضده، بس انه الحل العشائري هذا بيهدي النفوس، فهمت كيف؟ كبدايه بخش على الخط بيهدي النفوس الناس، بيروقهم اللي ما تصير ردت في او زي ما بيسموها فورت الدم،
0: فورت الدم صحيح.
1: فهمت كيف؟ بعدها يعني المفروض انه
0: يستلم اليوم الحل العشائري بيصار يشمل ما يشملش القاتل حتى، يعني احنا ملاحظين في العطاوي الاخيره بانه الحل العشائري والعطاوي اللي عم بتصير لا تشمل القاتل.
1: ما هو المشكلة لا تشمل القاتل، القاتل المفروض انها ما تشملش يا سارة، لان احنا بنحكي على الدائرة اللي حواليه اهله اخوته، شو ذنبهم هذول مثلا هسه لما راح قتل، يعني عدم اخذ شاور امه وابوه او شاور اخوته انه عيني انا رايح اقتل مرتي او رايح اقتل فلان او اشي، ما شاور. فكل واحد المفروض يتعلق من عرقوبة زي ما بيحكوها، معلق كل واحد من عرقوبة، كل واحد بيحمل دم في عنقه، ما بيجي أنا أحمل عن أخويا، طبعا شو دخلني في أخويا، يعني هذا المشكلة إن في يعني إحنا نيجي نفكر فيها هاي الموضوع، والله فيها ظلم، فيها ظلم بمعنى الكلمة، المشكلة إنه لما الناس بتيجي تجلي، يعني بيخلوهم يجلوا من المنطقة برحلوهم وبيحرقوا دور ومش هذه استعان كمان مصيبة أكبر يا سارة لما بصير ويبقع دم بين الناس، والمشكلة هاي بقول لك قال بتمد لخامس غرابة أو خامس شرش بينهم زي ما بيحكوها بالعامية، يعني مش بس المقربين لخامس شرش بدها تمد، تخيلي هذا الإجلاء بالقانون العشائري لخامس شريش بدها تمد، يعني طلع قديش بده يظلم بعده.
0: في ناس رح تنظلم كثير.
1: بتجر والله يا ساره، والله امورنا بشرفي في بيت لحم بالذات، احنا خلينا نحكي على مستوانا، ولا اقول لك كمان اللي بصير في الخليل قسما بالله.
0: الخليل صحيح صحيح،
1: يعني امبارح بحلقوا في دور لدار سيوري ومن هنا ومن يعني مش عارف والله. واللي شفت الفيديو اللي دعسوا الزلمه وبدهم يخطفوه وكبسوا عليهم الامن الوطني، اكيد شفتيه.
0: صح مزبوط،
1: شغل اكشن يعني.
0: عمليه خطف كانت.
1: افلام هوليود يا ساره بشرفي اللي قاعده بتصير عندنا في الشارع، ولا امبارح في حديقه البط في بيت جاله، يعني جثروا البطات هذول نمر صفر. المشكله انهم نمر صفر وبيجوا هم بدقوا في بعض وبقول لك اهل بيت لحم. مش عارف والله، انا شايف الوضع صار بده يعني بصراحه جهات امنيه تقف.
0: بده تسليح نسوان ولا شو رايك؟
1: والله انا ساره خليني ساكت، خسدي انت.
0: انا بصراحه الله يجيب اللي في الخير ويهونها يعني عن جد. الايام هاي اللي بنمر فيها لوين رايحين ما حدا عارف للامانه. ما
1: احنا شو مكان نوع، سواء مره كتلت زلمه ولا زلمه كتل مره، يا جماعه والله
0: انه بنمزح مش تفكرونا بنحكي
1: بالضبط. بس اقسم بالله انه اللي بصير يعني بصراحه عنا بده وقفة جدية من جهتنا المسؤولة
0: من الجميع. والله يا محمد
1: يا
0: من الجميع
1: كله، مو احنا المشكلة الجميع، ما حدا واقف. أكلت ما فيها، خلينا نحكي من ناحية أمنية، من ناحية قانون، يعني المفروض يكون في ضبط وربط أكثر من ناحية تطبيق لما بتصير الجريمة. يعني ما تنتهي الأمور خلاص إذا صار صلح وهاب بكل 7 سنين ولا 5 سنين حق عام وبروح. يا جماعة هذا الحكي غلط. إحنا لو القاتل يعدم، القاتل بفكر 10 مرات قبل ما يقتل. والباقي عندك يا ريت قانون يصير فيه تغييرات
0: إن شاء الله،
1: زي ما بدهم يغيروا تشريعي ويغيروا ويسووا انتخابات
0: تشريعية.
1: طيب غيروا لنا القوانين يلا
0: إن شاء الله
1: يلا، ولا أنتوا بس شاطرين تطبيق القانون على اللي برجع على شك لكم بيا للطرد وراء كل فلسطين. غلط هذا الحكي، في إشي أكبر وكثير يعني. للأسف إنهم دايرين ظهورهم إلى الأشياء البسيطة اللي ممكن حلها بالود وبالطيب، لا هذه اللي بنلزق إحنا فيها.
0: الله يفرجها.
1: أنا بصراحة عبر منبركو ما ربط لساني يا سارة رسمي ربط لساني. أنا بقول لك بصراحة يعني إنه لازم يصير في قانون جديد بحق القاتل، لأنه اللي قاعد بصير الأمانة يعني بتحملش الوضع عندنا بالذات شبت لحم، وإحنا بتحكي عن مجتمعات عشائرية باعتبار رابطين القانون. يعني إحنا بيت لحم والخليل العشائر رابطيتها أكثر من المحافظات الثانية، فهي المشكلة إنه لازم يعني يكون دور العشائر مكمل لدور القانون، مش هو الدور الرئيسي.
0: صحيح. شكرا لإلك، تحياتي ويسعد صباحك. شكرا لمشاركتك أخوي محمد، بتمنى لك نهار سعيد وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت.

0: طيب خلينا ناخذ كمان مشاركه. الو صباح الخير.
1: صباح الخير يا ست طه. صباح الخير للجميع.
0: يسعد صباحك اخويا ننزل ابو حمزه، كيف حالك؟
1: الله يرضى عليك دنيا وغيره، ويسعد صباحك وصباح اليوم الجميل. وانت يا عمي صرت تطيب، وانا يوم السبت بطلنا نتحمل احنا.
0: والله والله، وانا كمان صرت اشتاق لكم. كيف حالك؟ ان شاء الله امورك تمام.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله دائما وابدا.
1: موضوع
0: تفضل
1: بحكي فيه اللي هي عن موضوع دائرة السعر.
0: دائرة السعر.
1: نعم صحيح.
0: تفضل.
1: بعرف دخلت في المغربي عندي الكلية عندك اليمين لما الواحد روح دائرة السعر.
0: نعم صحيح.
1: الحين لما انت بتطلعي من شكة المغربي من دائرة السعر او بتطلعي برا على بيت لحم، بتروحي على سبيل المثال على بيت لحم، مجبرة يا اخت سارة تروحي على اليمين، وبعد ما تروحي على اليمين بتسوي حذوة فقط وتلفي وترجعي على بيت لحم. وفي دكان محترم غادي اذا تكبر سيارة جنبه واقفة فيش مجال
0: تقدرش تلف. بالضبط، بتقدرش تلف لفة
1: عند الرمزور الا انت
0: صحيح.
1: اكيد
0: صحيح.
1: طب انا دائرة السير مش قادر انا استوعب مين المحترم اللي سوى هذا القرار. طب انتوا سويتوا
0: اللي سكر اللي سكر الفتحة.
1: الطريق.
0: بالضبط. وحط لنا مسامير.
1: لا الحين لا طلع رسول الحين هو سوى شغلة كويسة عند الكذية، حط مسامير ممنوع حدا يطلع ممكن تدخل على الكذية. طب عندي الفتحة هذه يا عمي افتحها
0: تدخل على الكذية بس بتطلعش من عند دائرة السير.
1: نعم صحيح. الحين اللي بيطلع من عند دائرة السير خلينا نقول يا عمي حط سوي لنا فتحة وحط مسامير انك تطلع وممنوع تدخل. يعني انا طارت معي امبارح واول امبارح مرتين عشان هيك استفزت. وكيفت بدي اسوي حذف فرس وارجع ما عرفتش
0: ما زبطتش. لانه مسكر قدامها.
1: يرحم بي انجبرت اطلع على
0: المشتل
1: المشفى شمس وطلعت فوق الطلعه القويه ولفيت ونزلت عرطات عشان اعرف.
0: يا ويلي عليك طالع اخر الدنيا.
1: طب شو اضرب السيارة اسوي حادث ما فيش مجال بطلع لك واحد افتح الطريق افتح الطريق شو اسوي يا الله.
0: يعني انت طلعت اطلوع على شركة مراد لعند مركز شمس وبعدين كملت
1: على اليمين وكملت عرطاه عشان ايش اجي على بيت لحم. طب يعني دائرة السير وين اللي اطلع القرار هذا؟ نايم صاحي هو بطلعش منه معقولة اللي كان لا بدنا نسكرها بطلعش من الشارع هذا من مرة إلا إذا عنده طيارة بطير وبروح. فيا أختي أنا بترجاك تتواصلي مع دائرة السير ومع المختصين في هذا الموضوع إلا قلنا حل إله.
0: إن شاء الله خير، إن شاء الله رسالتك بتوصل للإخوة في دائرة السير، إن شاء الله بحكي معاهم.
1: ويسعد صباحك وصباح الجميع.
0: يسعد صباحك، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: ورجعونا يوم السبت لو سمحتوا.
0: بنشوف الموضوع. طيب شكرا، يسعد هالصباح، تحياتي لإلك.
1: تحياتي، باي باي، سلام.
0: مستمعينا ومتابعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: وأول أوردر

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 6 مواطنين من ضاحية ذي النبا شرق طول كرم وبلدة دير الغصون. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر وديع محمد حديد بعدما داهمت منزله في ضاحية ذي النبا، فيما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين في بلدة دير الغصون وخربت محتوياتها واعتقلت 5 من المواطنين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين 2 من مدينة نابلس. في سياق آخر، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إجراءاتها العسكرية على جميع المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة واحتجاز مئات المركبات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت عددا من المداخل الرئيسية والفرعية للمدينة وتمركزت عند حاجز عين سينيا، حيث أخضعت المركبات لعمليات تفتيش دقيقة وأطلقت قنابل الغاز باتجاهها، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المواطنين وزاد من معاناتهم لا سيما المتوجهين إلى أماكن عملهم. كما أغلقت تلك القوات حاجز عطار شمال المدينة وأبقت حاجز بيت إيل مغلقا. أما في قطاع غزة، فقد نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات نسف لمنازل المواطنين وسط استمرار القصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع، بينما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في بحر مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي غربي مدينة رفح. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل أعقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. وأوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية استهدفت خلال 3 ليال أكثر من 300 هدف داخل إيران في إطار عمليات قال إنها تهدف إلى تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في الأثناء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن الجولة الجديدة من الضربات جاءت أوسع نطاقا بكثير من العمليات التي نفذت الأسبوع الماضي، سواء من حيث عدد الأهداف أو المساحات الجغرافية التي شملتها. جاءت الضربات الأمريكية بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة حتى إشعار آخر. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري استهدفت سفينة اعتبرتها مخالفة بصاروخ كروز بحري بعد تجاهلها التحذيرات الإيرانية. وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، مؤكدا تدمير مركز للقيادة والسيطرة وحظائر لطائرات MQ-9 المسيرة باستخدام صواريخ باليستية. كما أعلن استهداف منشآت دعم لوجستي ومنصات تزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. وفي الكويت، قال الجيش الإيراني إنه استهدف بمنظومات مسيرة منشآت عسكرية أمريكية شملت بطاريات دفاع جوي ومستودعات ذخيرة ومواقع رادار، فيما أعلن أيضا تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منظومات اتصالات ومواقع رادار في البحرين وقطر. نعى الديوان الأميري القطري صباح اليوم الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما. وتولى الأمير الوالد مقاليد الحكم عام 95، وأعلن عام 2013 تسليم الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد الثاني. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد وأسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال المشارك على أرقامنا على 2774883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568888388 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. رح أرجع أفتح الرسائل رسالة رسالة وأقرأهم جميعا. بعرف اتأخرت عليكم، يسعد لي صباح الجميع. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية قبل أيام بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية، في خطوة تنذر بتجديد الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي المقابل تتحدث تقارير عن ضغوط أمريكية تمارس على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أموال المقاصة، لما لذلك من انعكاسات على الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة. فما حقيقة هذه الضغوط؟ وهل يمكن أن تسهم في الإفراج عن الأموال المحتجزة؟ وما السيناريوهات المتوقعة في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية باحتجاز المزيد من الأموال الفلسطينية؟ نناقش هذه المحاور مع الخبير الاقتصادي دكتور هيثم ضراغمة. يسعد صباحك دكتور، أهلا ومرحبا.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. بداية، ما دلالة مصادقة الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية؟ تفضل.
1: دعيني أقول بأن الكنيسة الإسرائيلية فعلا بالقراءة الأولى صادق على مشروع قانون من شأنه أن يوسع تجميد أموال المقاصة الفلسطينية. وهذا القانون اللي كان بالقراءة الأولى يسمح بتجميد مبالغ إضافية هي تعود بالأصل إلى السلطة الفلسطينية من المقاصة. والحديث هذا طبعا من شأنه أن يضاعف الأزمة على الفلسطينيين. وحينما أقر هذا القانون بالقراءة الأولى، دعا الإسرائيليين بأن هذا جاء نتاج التقارير التي تشير بأن هناك أضرار وقعت على عدد من الإسرائيليين نتاج هجمات مختلفة ونتاج يعني إجراءات من شأنها أن تعوض هؤلاء الذين تضرروا جراء أفعال الفلسطينيين. وبالتالي هذا القانون اللي أقر بالقراءة الأولى له مردود سلبي على الفلسطينيين بشكل كبير، لأنه من شأنه أن يعمق الأزمة المالية على الحكومة الفلسطينية. وبتعرفي إحنا يعني أموال المقاصة نعتمد عليها بشكل كبير، اللي هي بتشكل ثلثين الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية. واحتجازها واستمرار احتجازها وزيادة الاقتطاعات منها أو توسيعه هذا بالتأكيد يفاقم ويزيد من الأعباء على كاهل الحكومة وعلى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

0: واللي من شأنه أيضا تعرفي إحنا بنعيش أزمة في موضوع الرواتب.
1: صحيح.
0: الحكومة يعني بتجزئ الرواتب وأحيانا بتأخرها بشكل أكبر من المعتاد وأكثر من المعتاد، وهذا من شأنه أيضا أن يضاعف أزمة السيولة اللي إحنا أصلا بنعيشها. الرواتب الجزئية وتأخيرها أكيد هذا بضاعف من هاي الأزمة، واللي يؤدي بالتأكيد ضمناً لضعف بالقوة الشرائية للعديد من الأسر الفلسطينية، وهذا يقود إلى ركود اقتصادي أوسع. يعني الركود لربما إحنا عايشينه، مش لربما بل أكيد إحنا عايشين هذه الحالة، ركود اقتصادي غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية، وهذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير وبشكل واسع وبشكل ملحوظ يعني بشكل أكبر. وتعرفي حركة الاستثمار لربما بل مؤكد أن أيضا تنخفض، وهذا بيزيد من الضغوط على القطاع الخاص. هلا الحكومة انفاقها على القطاعات المختلفة ايضا ستتاثر بشكل كبير.
1: نعم. اسمح لي دكتور، يعني دكتور هيثم، حتى وان ذهبت حكومة الاحتلال في ظل الحديث عن الانتخابات الإسرائيلية، ان ذهبت حكومة الاحتلال الحالية وجاءت غيرها فهذا قانون في حال اقراره سينفذ، إذ أقر هذا القانون بشكل نهائي، ما حجم التأثير المتوقع على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية؟
0: أنا قلت بأنه هذا القانون أعتقد أنه إذا ما أقر فعليا سيصبح يعني بمثابة إجراء، سواء أتت حكومة معتدلة أو متشددة أو تغيرت هذه الحكومة. ومردود قلت بأنه يعني إحنا عايشينه، يعني بغض النظر سواء نفذ أو لم ينفذ، لأن المقاصة لا تعود إلى خزينة الحكومة الفلسطينية أوريدي محتجزة. ثاني هذا لربما يفاقم الفقر والبطالة أكثر مما هي عليه الآن، يعني انخفاض الدخل لدى الموظف وتراجع النشاط الاقتصادي، هذا كثير من الأسر لربما يزداد فقرها وتزداد البطالة، وإحنا عايشين هذه الحالة أوريدي، بس ربما تتزايد لأنه في بده يصير قيود اقتصادية جديدة. لا، الحكومة بالتأكيد خدماتها فوق ما إنها الآن قلت، يعني فيما يخص بعض الخدمات أيضا بدها تزيد، يعني قطاع الصحة والتعليم والخدمات كلها بتلاقي الحكومة صعوبة في إنها تمولها، وبالتالي هذه مردودها أو مردود الخدمات هذه بجودتها ستنعكس بشكل أو بآخر على المواطن اللي بيتلقاها. احنا كمان بدناش ننسى انه الافتراض الحكومي راح يزيد الان، هل البنوك ستبقى تقرض الحكومة؟ اعتقد انه لا، لانه المخاطرة لربما على النظام المصرفي اذا ما استمرت هذه الاجراءات الاسرائيلية بعد اقرار القانون وازدادت، اعتقد بانه المخاطر على النظام المصرفي ستزداد بشكل او باخر بشكل اكبر، والضغوط على السيولة في الاقتصاد الفلسطيني أيضا لربما تزداد بشكل واضح.
1: نعم. كم بلغت الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى حكومة الاحتلال؟ الحديث عن 6 مليار دولار، أي 18 مليار شيكل حاليا. أيضا ما الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام الحكومة الفلسطينية إذا استمر احتجاز الأموال أو توسعت عمليات الاقتطاع؟
0: أعتقد إحنا عايشين النتائج، يعني تعرف الآن حالة الركود في الأسواق الفلسطينية باتت شبه تامة بل تامة في بعض الأحيان، والاقتطاعات كما قلت هي تصل إلى أو تشارك على 18 مليار، لكن الحقيقة إذا بدنا نقارن ما لنا وما علينا، إحنا إلنا عند الحكومة الإسرائيلية 18 مليار، لكن في الواقع علينا مديونية عالية، يعني احنا المديونية على السلطة الفلسطينية تصل الى 47.4 مليار دولار، معنى انه حتى لو اتت او تم الافراج عن الاموال المحتجزة اعتقد سنبقى نعيش هذه الازمة. والسبب انه تعرفي احنا المساعدات الخارجية حقلنا المقاصة تشكل ثلثي ايرادات الحكومة، الثلث المتبقي هذا غير موجود، بمعنى أن المساعدات الخارجية لم تعد تأتي إلى خزينة الحكومة، فبالتالي يعني تداعيات خطيرة ربما يعيشها الفلسطينيين أزود مما نحن عليه الآن. وبالتالي في الأمس القريب تحدثنا والأمريكيين تحدثوا عن بعض الضغوط اللي تمارس على
1: يعني اسمح لي ما حقيقة الحديث عن ضغوط أمريكية للإفراج عن أموال المقاصة؟ هل هي ضغوط جدية أم مجرد رسائل سياسية؟
0: يعني هي كما قلت بما أنه أموال المقاصة هي الشريان المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية واللي كما قلت بتشكل ثلثين إيراداتها، وهذا القرار أتى بتوسيع احتجاز هذه الأموال ما قد يفاقم الأزمة المالية ويزيد الضغوط الاقتصادية عليها. بعض التقارير اللي تمت واللي تم تداولها في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية أشارت إلى أنه يعني الحالة الفلسطينية لم تعد تحتمل، وبالتالي باتت الولايات المتحدة الأمريكية وذهبت باتجاه بعض الضغوط على الإسرائيليين للإفراج عن جزء من أموال المقاصة على الأقل. والسبب هو تخوف الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول العالم من التدهور الأكبر اللي لربما يقود إلى انفلات أمني أزود من ما عليه الآن ويدخل المنطقة في دائرة الفلتان الأمني الكبير. وانهيار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية أعتقد حتما سينعكس على الاستقرار في المنطقة، لأنه يعني هل يعني السؤال المطروح هل إسرائيل ستلتزم أو ستأخذ بهذه الضغوط الأمريكية والعالمية للإخراج عن أموال المقاصة؟ أنا برأيي أنه على الإسرائيليين لم يأبهوا لهذه الضغوط، ولربما تستمر هذه الحالة حتى نصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر القادم. وبرأيي أنه ما زالت يعني دولة الاحتلال تمارس ضغوط غير مسبوقة اقتصاديا وحتى على المستوى الأمني والسياسي. يعني الولايات المتحدة الأمريكية حينما تحدثت عن ضغوط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة هي تدرك تماما بأن الحالة الفلسطينية لم تعد تحتمل ولا يريد أن يدخلوا المنطقة في دوامة جديدة من الفلتان إلا لربما تقود إلى توسع هذا الفلتان أو عدم الاستقرار الأمني. وبالتالي برأيي أنه الولايات المتحدة نتائج تقارير أمنية لديها ذهبت بهذا الاتجاه، لكن على الإسرائيليين السؤال الأهم هل سيلتزموا ويأخذوا بهذه الضغوط الأمريكية؟ أنا أعتقد الإسرائيليين مصلحتهم أولا دون ما أخذ الاعتبار أو بعين الاعتبار أي ضغوط تمارس عليهم.
1: نعم، أخيرا دكتور برأيك ما السيناريو الأقرب خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بملف أموال المقاصة؟
0: أنا أعتقد يعني حتى أكتوبر القادم لن يكون هناك حالة من الانفراج على المستوى الاقتصادي، لأن الإسرائيليين الآن كما يعلم الجميع بأنه الضغوط التي تمارس على الفلسطينيين تزداد يوما بعد يوم، وإسرائيل تشرعن عملية الاقتطاعات وتشرعن عملية احتجاز الأموال بشكل قانوني من خلال تشريع قانون بالكنيست الإسرائيلي اللي من شأنه أن يقر هذا الاقتطاعات، حتى فيما لو تم أي ضغوط عليهم يقولوا بأن هذا هو عبارة عن قانون لا يمكن المساس فيه. ولكن أنا أعتقد أنه إذا ما طرأ أي تغيير على في الانتخابات القادمة على الحكومة لربما تكون أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي من شأنه أن يحلحل ويفكك بعض هذه التعقيدات اللي بتعيشها السلطة الفلسطينية تحديدا من ناحية الشأن الاقتصادي والمالي. لكن الجميع بيسأل انه في حال تم الإخراج عن الأموال اللي محتجزة لدى دولة الاحتلال هل هذا سيعود يعني بحالة من الانفراج؟ انا بقول لك انه قبل قليل قلت بانه أموالنا المحتجزة لدى الإسرائيليين تشكل 18 مليار، وأنا بقول لك إنه علينا 37.3 مليار شيكل، صندوق التقاعد لحاله له 15 مليار، القطاع المصرفي 10.9 مليار، متأخرات القطاع العام 8 مليار اللي هم الموظفين، القطاع الخاص أصلاً متأخراته 8 مليار، الموظفين لهم 7.8 مليار، الاقتراض الخارجي إحنا مقترضين من الخارج ما يشكل 4.3 مليار. وفي بعض المديونية اللي بتشكل 1.3 مليار هذه تحت متفرقات، الإجمالي هو 47.3 مليار شيكل، وإحنا عندنا 18 مليار شيكل، بمعنى أنه كما قلت هذه الأموال المحتجزة لدى الإسرائيليين لم تحل المشكلة بشكل أو بآخر، سنبقى نعيش أزمة اقتصادية لكن ربما تخفف من حدتها إلى حد ما.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم ضرغمة، تحياتي، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا.

سمعت دكتور هيثم شو حكى بالآخر صالح؟ يعني حتى لو تم الإفراج عن الأموال المحتجزة، أموال المقاصة، مديونية السلطة الفلسطينية تفوق المبلغ، وحتى عملية الإفراج عن أموال المقاصة لسه ما فيش إشي أكيد منها، في ظل أنه الاحتلال بسعى أنه يصادق على قانون لحتى يحتجز المزيد من أموال المقاصة.

اليوم منودع الدكتور زياد شقير بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. ننعى الدكتور زياد شقير سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكن فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. كمان خليني أفتح الرسائل جميعا. كمان هاي التعزية من رندا للدكتور شقير. كمان نروح لرسالة أم محمد فروخ من طقوع. يسعد صباحك يا أم محمد. يسعد صباحك أخت سارة. والله مريضة لي فترة ما صبحت عليكي. يسعد صباحك وألف سلامة. ما تشوفي شهر يا رب يا أم محمد.

كمان نروح لرسالة أم محمد من جبل المكبر. الله يسعد صباح الصوت والابتسامة الحلوة، أحلى صار، يسعد صباحك، تحياتي، شكرا جزيلا.

الآن خلينا نصب على صديقة هالبرنامج ندى الشماري، يسعد صباحك. أنور زيدان أبو عنان صباح الخير. كمان نروح لرسالة صديقة هالبرنامج علا خلاوي، يسعد صباحك يا علا. أقرأ الرسالة: اتركها لله، عسى الله أن يأتيك بأفضل مما تتمناه. صباح الأمنيات الجميلة، صباحك ورد وفل وياسمين، يسعد هالصباح يا علا. صباح الخير لإلك يا علا ولكل زملائك في العمل واللي عم يسمعونا، يمكن اليوم هم مجازين، تحياتي الصباحية لكم.

الآن نروح لأبو حمزة. يسعد صباحك يا أبو حمزة، صباح الخير يا راديو بيت لحم 2000، صباح الخير في هذا اليوم الجديد وهذا الصباح الجديد، صباح الخير لكم جميعا، يسعد هالصباح وأهلا ومرحبا. أدهم الخطيب، صباح الخير يا أدهم.

خليني أصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر البث المباشر. أبو أسامة صباح الخير. أبو أسامة صديق البرنامج، أحمد ذياب ملش، أم ماجد، يسعد صباحك يا أم ماجد، أهلا ومرحبا بك دائما.

طبعا عملنا بنسمع هالاغنيه لهاني شاكر حسب الطلب. خليني اروح فيما يخص نتائج التوجيهي وطلاب التوجيهي. في ظل انه انتشر خبر انه نتائج التوجيه بالموعد الفلاني بالتاريخ الفلاني، بالامس الناطق باسم وزاره التربيه والتعليم صادق خضور اكد لا يوجد موعد محدد لإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة، في حال تحديد موعد سيتم الإعلان رسميا عنه، كما أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ صادق خضور. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأخير، وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

الله بينزل الذهب وبيتجوز وكل شباب الحار، كل شباب هالبلد. يسعد صباحكم من جديد مستمعين، مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لشفرية التكاسي جميعا، أبو المعتز زوهرة صباح الخير، محمد عساكرة صباح الخير، وصباح الخير لأبو سليمان، تحياتي الصباحية لكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

إيران تغلق أو تعلن إغلاق مضيق هرمز والاحتلال يغلق جميع مداخل رام الله. مستمعينا ومتابعينا لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز والتي نبدأها بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالك، دوار طقوع سالك، فرش الهوى، كثافة السير بالاتجاهين، ترقمي المصانع سالكة، كرمة سالكة، النشاش سالك، رأس الجورة مغلقة، دورة وزيف مغلقات، الفحص سالكة، الفوار مغلقة، سعير سالكة، وبوابة النبي يونس سالكة، العروب مغلقة. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، وأيضا بوابات عطارة البلد أزمة، بوابة روابي سالكة، الجلزون أزمة خانقة، وأيضا حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، سلواديا برود سالك، مدخل سنجل الشمالي سالك، ترمس عيا سالك، وبوابة النبي صالح تفتيش للخارج، بوابة عبود سالك، دير نظام سالك، دير جرير سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج للداخل سالك، وجبع سالك، حزمة سالكة، عناتة والزعيم والعيزرية والطيبة جميعها سالكات، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك أيضا مغلقة، جماعين مغلقة، أما زعترة سالكة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، يتسار سالك، سرة سالك، بورين سالكة، المربعة سالكة، عورتة سالك، دير شرف سالك، أما عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بوابة النبلياس سالك، برقة سالك، بزاريا سالك، بيت فريك سالك، الفندق سالكة، و تياسير سالكة، عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ، ونؤكد بأن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها في محيط رام الله والبيرة. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة يعمل اليوم ولغاية يوم الخميس المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

المشوار اللي بده ساعة بده ياخذ له ساعتين لثلاثة بسبب هالحواجز العسكرية. كل ما تمشي لك متري أزمة يومية، الطوابير السيارات يومية للأسف.

0: مستمعينا إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
1: يبقى تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000، يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز مع جهات الاختصاص بالتعاون مع وزارة الزراعة في رام الله، تم ضبط 8 أطنان من الليمون الذي لا يحمل تصريح نقل زراعي باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية والتي أقرت التحفظ على هذه الكمية لدى مخازن التاجر لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع نيابة الجرائم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في رام الله. بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العسكرية تم ضبط 913 هاتف خلوي مجهول المصدر باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت التحفظ على هذه الهواتف لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويرها أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز أن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي ووجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، اتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: والآن إلى بنك فلسطين.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
3: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا بك، بداية أسبوع موفقة لكم جميعا. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
3: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 12 تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 2.98، أما سعر البيع فيصرف به 3.04. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.20، أما سعر البيع فيصرف به 4.31. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.40، أما سعر البيع فيصرف به 3.46. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,122 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.41، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صبح من بنك فلسطين. تحياتي، شكرا.
3: تحياتي، أشكرك.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، والذي نبدأه في بيت جالة، الجمعية العربية، حارة صفير وسلمان، حارة أبو مهر، سعيد زهران، طليطة، صدر النشاش، إسكانات بيت جالة، وأيضا نبقى في بيت جالة، مستشفى الحسين، السهل، الأمريكية، العماير، بيرعونة، وبيت لحم، مستشفى الفرنسي والسينما، أيضا بيت لحم، شارع المهد، شارع سلطة المياه، راس فطيس، الجمعية الأنطونية، العطن والعناترة، توقف من المصدر، وأيضا توقف من المصدر، مخيم العزة، شارع بنك فلسطين، قبور الأطفال مساء، وفي بيت لحم، دار الكلمة، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، حرس الرئيس، الأمن الوطني، إلى الدوحة، مطعم القدس والزواهرة، طابون زمان واللوازم، زيد بن ثابت، إلى الخضر، البلدة القديمة، شارع البلدية، حارة دار محمود، وحارة دار صلاح ظهرا، مخيم عايدة، المخيم الجداول والمشايخ، وبيت صحور، تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بصة، إسكان المهندسين والعوينة، بيت لحم، القبة، تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم، الكاريتاس القديم، حديقة البلدية، والولجة، تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. وهذا كان برنامج توزيع المياه اليوم. وننوه بتوقف مصدر عش غراب منذ الساعة 4 صباحا حتى هذه اللحظة.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر. مريم مريم صباح الخير لإلك يا مريم، وأيضا صديق البرنامج أحمد دياب ملش، شكرا على المتابعة الدائمة يا أحمد، يسعد صباحك.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد.

0: وأنا صار لازم ودعكم، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: وأول أوردر

0: المصريين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. توفي الشاب إبراهيم موسى أبو عرام من مدينة يطا جنوب الخليل صباح اليوم إثر حادث سير وقع على الشارع الالتفافي بالقرب من حلحول شمال الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المركبة التي كان يقودها الشاب أبو عرام اصطدمت بشاحنة، ما أدى إلى وفاته في مكان الحادث. وأغلقت الجهات المختصة الشارع أمام حركة المركبات لحوالي ساعة لإتاحة المجال أمام طواقم الإسعاف والشرطة لإنجاز إجراءاتها وتنظيم حركة المرور قبل أن يعاد فتح الطريق وتعود حركة السير إلى طبيعتها. أصيب 7 مواطنين بجروح وردود وحالات اختناق صباح اليوم جراء اعتداء نفذه مستوطنون على المواطنين في قرية حوار بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. وهاجم مجموعة من المستوطنين عائلة إبراهيم إسماعيل جبور أثناء وجود أفرادها في أرضهم بالقرب من مسكنهم في القرية، واعتدوا عليهم بالضرب ورشوهم بغاز الفلفل باتجاههم، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين بينهم المسن إبراهيم إسماعيل جبور وطفلين، كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من المكان. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 6 مواطنين من ضاحية ذنابة وبلدة دير الغصون في طول كرم، فيما جرى اعتقال مواطنين من مدينة نابلس. في سياق آخر، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إجراءاتها العسكرية على جميع المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة واحتجاز مئات المركبات. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال أغلقت عددا من المداخل الرئيسية والفرعية للمدينة وتمركزت عند حاجز عين سينيا، حيث أخضعت المركبات لعمليات تفتيش دقيقة وأطلقت قنابل الغاز باتجاهها، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المواطنين وزاد من معاناتهم، لا سيما المتوجهين إلى أماكن عملهم. كما أغلقت تلك القوات حاجز عطار شمال المدينة وأبقت حاجز بيت إيل مغلقا. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات نسف لمنازل مواطنين في قطاع غزة وسط استمرار القصف المدفعي لمناطق متفرقة. وذكرت مصادر صحفية أن جنوبي قطاع غزة شهد 4 عمليات نسف في مدينة خان يونس، بينها عمليتان في منطقة قيزان النجار وعملية شرق المدينة. كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في بحر مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي غرب مدينة رفح. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف أخرى في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وعملية نسف رابعة شرقية جباليا شمال القطاع. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل أعقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. وأوضح بيان القيادة الأمريكية أن القوات الأمريكية استهدفت خلال 3 ليال أكثر من 300 هدف داخل إيران في إطار عمليات تهدف إلى تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة التجارية في المضيق. في الأثناء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن الجولة الجديدة من الضربات جاءت أوسع نطاقا بكثير من العمليات التي نفذت خلال الأسبوع الماضي، سواء من حيث عدد الأهداف أو المساحات الجغرافية التي شملتها. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري استهدفت سفينة اعتبرتها مخالفة بصاروخ كروز بحري بعد تجاهلها التحذيرات الإيرانية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، مؤكدا تدمير مركز للقيادة والسيطرة وحظائر لطائرات MQ-9 المسيرة باستخدام صواريخ باليستية. كما أعلن استهداف منشآت دعم لوجستي ومنصات تزويد بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. وعقب الهجمات الإيرانية أعلنت عدة دول

0: حديثة، وخلال حكمه صدر الدستور الدائم للبلاد. وتولى الأمير الوالد مقاليد الحكم عام 95، وأعلن عام 2013 تسليم الحكم لنجله شيخ تميم بن حمد آل ثاني. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: أنتم تحبون الاستماع أما نحن فنعشق الإبداع.
4: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. لقي الشاب إبراهيم موسى أبو عرام من مدينة يطا جنوب الخليل مصرعه صباح اليوم إثر حادث سير على الشارع الالتفافي بالقرب من حلحول شمال الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المركبة التي كان يقودها الشاب أبو عرام اصطدمت بشاحنة، ما أدى إلى وفاته في مكان الحادث. أصيب 7 مواطنين صباح اليوم بجروح ورضوض وحالات اختناق في اعتداء نفذه مستوطنون على المواطنين في قرية حوار بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن عددا من المستوطنين هاجموا عائلة إبراهيم إسماعيل جبور أثناء وجود أفرادها في أرضهم بالقرب من مسكنهم في القرية، واعتدوا عليهم بالضرب ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة 7 مواطنين بينهم المسن إبراهيم إسماعيل جبور وطفلين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين، أحدهما طفل من قرية الرشايدة شرق بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت الشاب إسماعيل محمد علي رشايدة 34 عاما بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت منزل المواطن عمر رشايدة وعبثت بمحتوياته. وفي بلدة نحالين غرب بيت لحم أعلنت عائلة الطفل محمد غسان نجاجرة 17 عاما عن فقدانه، ليتبين لاحقا أن قوات الاحتلال اعتقلته أثناء وجوده خارج المنزل. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين من ضاحية ذنابة شرق طول كرم وبلدة دير لغصون في مدينة طول كرم أيضا. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية على جميع المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة واحتجاز مئات المركبات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت عددا من المداخل الرئيسية والفرعية للمدينة وتمركزت عند حاجز عين سينيا، حيث أخضعت المركبات لعمليات تفتيش دقيقة وأطلقت قنابل الغاز باتجاهها، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المواطنين وزاد من معاناتهم، لا سيما المتوجهين إلى أماكن عملهم. كما أغلقت تلك القوات حاجز عطار شمال المدينة وأبقت حاجز بيت إيل مغلقا. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات نسف لمنازل المواطنين وسط استمرار القصف المدفعي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر صحفية إن جنوبي قطاع غزة شهد 4 عمليات نسف في مدينة خان يونس، بينها عمليتان في منطقة قيزان النجار وعملية أخرى شرقية المدينة. كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة وعملية نسف رابعة شرقية جباليا شمال القطاع. وفتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في بحر مدينة خان يونس بتزامن مع قصف مدفعي غرب رفح والمناطق الشرقية من مخيم البريج. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة، في تصعيد متبادل أعقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. في الأثناء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن الجولة الجديدة من الضربات جاءت أوسع نطاقا بكثير من العمليات التي نفذت خلال الأسبوع الماضي، سواء من حيث عدد الأهداف أو المساحات الجغرافية التي شملتها. وجاءت الضربات الأمريكية بعد إعلان الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة حتى إشعار آخر. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري استهدفت سفينة اعتبرتها مخالفة بصاروخ كروز بحري بعد تجاهلها التحذيرات الإيرانية. كما أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، مؤكدا تدمير مركز للقيادة والسيطرة وحظائر لطائرات MQ-9 المسيرة بصواريخ باليستية. كما أعلن عن استهداف منشآت للدعم اللوجستي ومنصات تزويد بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان، كما استهدف الجيش الإيراني منشآت في الكويت والبحرين وقطر. وعقب الإعلان عن الهجمات الإيرانية، أعلنت دول الخليج اتخاذ إجراءات دفاعية للتصدي لأهداف جوية معادية. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن زمن الصفقات أحادية الجانب ولا، مضيفا قلنا لكم إما الوفاء بالوعود أو دفع الثمن والواقع يفرض نفسه. أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء قطر على الشيخ حمد بن خليفة الثاني لأربعة أيام اعتبارا من اليوم. ونعى الديوان الأميري القطري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. ويعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة باني نهضة قطر الحديثة، وخلال حكمه

0: بمعظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

خجلتي واحمر خدودك وقت الغزلتك اهي البريئة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة طب شو الطريقة.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: العشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت مصادر مطلعة بعودة العمل على معبر الكرامة بعد توقف مفاجئ عند جسر الاحتلال. وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود نوهت إلى حدوث تشويش على حركة السفر عبر المعبر نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي، ما أدى إلى توقف العمل في المعبر بشكل مؤقت. وأهابت الهيئة بجميع المسافرين ضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر وإعادة جدولة مواعيد سفرهم لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل، وهو ما حدث قبل قليل. لقي الشاب إبراهيم موسى أبو عرام من مدينة يطا جنوب الخليل مصرعه صباح اليوم في حادث سير على الشارع الالتفافي قرب حلحول شمال مدينة الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المركبة التي كان يقودها الشاب أبو عرام اصطدمت بشاحنة، ما أدى إلى وفاته في مكان الحادث. سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 7 إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. إلى ذلك أصيب 7 مواطنين بجروح ورضوض وحالات اختناق جراء اعتداء نفذه مستوطنون على المواطنين في قرية حوارة بمسافة يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين، أحدهما طفل من قرية الرشايدة شرق بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت الشاب إسماعيل محمد علي رشايدة 34 عاما بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت منزل المواطن عمر رشايدة وعبثت بمحتوياته. وفي بلدة نحالين غرب بيت لحم أعلنت عائلة الطفل محمد غسان نجاجرة 17 عاما عن فقدانه، ليتبين لاحقا أن قوات الاحتلال اعتقلته أثناء وجوده خارج منزله. واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من دير الغصون وضاحية الذنابة في طول كرم. استشهد مواطن متأثرا بإصابته صباح اليوم في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته في مختلف أنحاء القطاع. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن محمد ماجد أبو سنيدة إثر قصف أمس في منطقة السطر الغربي شمالية مدينة خان يونس. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل المواطنين وسط استمرار القصف المدفعي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء قطر بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. ونعى الديوان الأميري القطري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. ويعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة باني نهضة قطر الحديثة، وخلال حكمه صدر الدستور الدائم للبلاد. وتولى الأمير الوالد مقاليد الحكم عام 95، وأعلن عام 2013 تسليم الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أعلنت قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان التصدي لسلسلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية صباح اليوم في موجة تصعيد جديدة تزامنت مع ضربات أمريكية لمواقع إيرانية عقب استهداف طهران لسفن بمضيق هرمز. وأكدت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 إصابات من بينها إصابة لطفل نتيجة سقوط شظايا إثر عمليات الاعتراض الجوية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت في وقت سابق اليوم عن استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن الجولة الجديدة من الضربات جاءت أوسع نطاقا بكثير من العمليات التي نفذت الأسبوع الماضي، سواء من حيث عدد الأهداف أو المساحات الجغرافية التي شملتها. وجاءت الضربات الأمريكية بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة حتى إشعار آخر. وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، مؤكدا تدمير مركز للقيادة والسيطرة وحظائر لطائرات MQ-9 المسيرة بصواريخ باليستية، كما استهدف منشآت دعم لوجستي ومنصات تزويد بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن زمن الصفقات أحادية الجانب ولا، مضيفا قلنا لكم إما الوفاء بالوعود أو دفع الثمن والواقع يفرض نفسه حسب تعبيره. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود اليوم حدوث تشويش على حركة سفر معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي، ما أدى إلى توقف العمل في المعبر بشكل مؤقت. وأهابت الهيئة بجميع المسافرين ضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن، داعية إلى جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي يفيد باستئناف العمل في المعبر. توفي الشاب إبراهيم موسى أبو عرام من مدينة يطا جنوب الخليل صباح اليوم جراء حادث سير وقع على الشارع الالتفافي قرب حلحول شمال الخليل. وأفادت مصادر محلية أن المركبة التي كان يقودها الشاب أبو عرام اصطدمت بالشاحنة، ما أدى إلى وفاته في مكان الحادث. سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 7 إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. إلى ذلك أصيب 7 مواطنين بجروح وردود وحالات اختناق جراء اعتداء نفذه مستوطنون على المواطنين في قرية حوارة بمسافة يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين، أحدهما طفل من قرية الرشايدة شرق بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت الشاب إسماعيل محمد علي الرشايدة 34 عاما بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت منزل المواطن عمر رشيدة وعبثت بمحتوياته. وفي بلدة نحالين غربا أعلنت عائلة الطفل محمد غسان نجاجرة 17 عاما عن فقدانه، ليتبين لاحقا أنه معتقل لدى جيش الاحتلال أثناء وجوده خارج المنزل. كما اعتقل جيش الاحتلال 6 مواطنين من دير الغصون وضاحية الذنابة في طول كرم. استشهد مواطن صباح اليوم متأثرا بإصابته في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته في مختلف أنحاء القطاع. وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن محمد ماجد أبو سنيدة إثر قصف أمس استهدف منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف لمنازل مواطنين وسط استمرار القصف المدفعي في مناطق القطاع. مددت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم في تصويت هاتفي عاجل إعلان الوضع الخاص في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل حتى 28 من تموز يوليو الجاري، في ظل تقديرات أمنية تفيد بأن احتمال تعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية لهجوم ما زال مرتفعا على خلفية التطورات في إيران ولبنان. ويأتي القرار في أعقاب جولة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران، شملت وفق القيادة المركزية الأمريكية نحو 140 هدفا عسكريا بينها مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومستودعات ذخيرة ومنشآت اتصالات ومراقبة ساحلية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجولة الأخيرة جاءت بعد استهداف سفينة حاويات ترفع علم قبرص في مضيق هرمز، وأنها رفعت حصيلة المواقع التي استهدفتها القوات الأمريكية خلال 3 ليال إلى أكثر من 300 هدف. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وإلى حين انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، فيما امتدت الهجمات الإيرانية إلى مواقع في دول بالمنطقة. وأعلنت الإمارات وقطر والأردن والبحرين اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة، بينما دوت صافرات الإنذار في البحرين وسمع دوي انفجارات في الدوحة. وتراقب إسرائيل التطورات بين واشنطن وطهران، وسط تقديرات بأن احتمال التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران ضئيل في ظل الخلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز والبرنامج النووي والعقوبات. أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام 4 أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء الدولة على الأمير الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ونعى الديوان الأميري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر نهز 74 عاما. وتولى الأمير الوالد مقاليد الحكم عام 95، وأعلن عام 2013 تسليم الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

انسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي، بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود اليوم حدوث تشويش على حركة سفر معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي، ما أدى إلى توقف العمل في المعبر بشكل مؤقت. وأهابت الهيئة بجميع المسافرين ضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن، داعية إلى جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي يفيد باستئناف العمل في المعبر. توفي الشاب إبراهيم موسى أبو عرام من مدينة يطا جنوب الخليل صباح اليوم جراء حادث سير وقع على الشارع الالتفافي قرب حلحول شمال الخليل. وأفادت مصادر محلية أن المركبة التي كان يقودها الشاب أبو عرام اصطدمت بالشاحنة، ما أدى إلى وفاته في مكان الحادث. سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 7 إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. إلى ذلك أصيب 7 مواطنين بجروح وردود وحالات اختناق جراء اعتداء نفذه مستوطنون على المواطنين في قرية حوارة بمسافة يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين، أحدهما طفل من قرية الرشايدة شرق بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت الشاب إسماعيل محمد علي الرشايدة 34 عاما بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت منزل المواطن عمر رشيدة وعبثت بمحتوياته. وفي بلدة نحالين غربا أعلنت عائلة الطفل محمد غسان نجاجرة 17 عاما عن فقدانه، ليتبين لاحقا أنه معتقل لدى جيش الاحتلال أثناء وجوده خارج المنزل. كما اعتقل جيش الاحتلال 6 مواطنين من دير الغصون وضاحية الذنابة في طول كرم. استشهد مواطن صباح اليوم متأثرا بإصابته في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته في مختلف أنحاء القطاع. وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن محمد ماجد أبو سنيدة إثر قصف أمس استهدف منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف لمنازل مواطنين وسط استمرار القصف المدفعي في مناطق القطاع. مددت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم في تصويت هاتفي عاجل إعلان الوضع الخاص في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل حتى 28 من تموز يوليو الجاري، في ظل تقديرات أمنية تفيد بأن احتمال تعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية لهجوم ما زال مرتفعا على خلفية التطورات في إيران ولبنان. ويأتي القرار في عقاب جولة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران شملت وفق القيادة المركزية الأمريكية نحو 140 هدفا عسكريا، بينها مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومستودعات ذخيرة ومنشآت اتصالات ومراقبة ساحلية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجولة الأخيرة جاءت بعد استهداف سفينة حاويات ترفع علم قبرص في مضيق هرمز، وأنها رفعت حصيلة المواقع التي استهدفتها القوات الأمريكية خلال 3 ليال إلى أكثر من 300 هدف. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وإلى حين انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، فيما امتدت الهجمات الإيرانية إلى مواقع في دول بالمنطقة. وأعلنت الإمارات وقطر والأردن والبحرين اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة، بينما دوت صافرات الإنذار في البحرين وسمع دوي انفجارات في الدوحة. وتراقب إسرائيل التطورات بين واشنطن وطهران، ووسط تقديرات بأن احتمال التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران ضئيل في ظل الخلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز والبرنامج النووي والعقوبات. أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء الدولة على الأمير الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ونعى الديوان الأميري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر نهز 74 عاما. وتولى الأمير الوالد مقاليد الحكم عام 95، وأعلن عام 2013 تسليم الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

اقطف الخدين والله زينة والله تشتهيها العين لولا خوفه من الله لاقطف الخدين اللي نورهم خلى حر قلبي يضيق

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: منا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران، وهجمات إيرانية على دول عدة بمنطقة الخليج، ورغم وقف إطلاق النار، غارات إسرائيلية على بلدة المنصور جنوبي لبنان أمس السبت، ومنشورات تدعو السكان إلى إخلاء المنطقة.
2: عم بكبوا مناشير كل فترة وفترة، يعني بخبرونا لحتى نخلي، وعم ضل نسمع ضرب.
1: قتلى ومصابون في قصف جوي إسرائيلي استهدف ورشة صناعية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
3: فجأة ما لقينا إلا هو صوت قصف، لقينا الناس مرميين في الشارع.
1: ومصرع طفلين جراء غرق عبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقية سوريا.
4: صار النهر اليوم بالنسبة لنا مو بس مصدر حياة، بس صار مصدر خوف ووجع وفقدان.
1: تحية لكم متابعينا الكرام في مستهل لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. شهدت منطقة الشرق الأوسط الليلة الماضية تصعيدا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعدما أعلنت طهران مجددا إغلاق مضيق هرمز، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج. وجاء هذا التصعيد في عقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت نحو 140 موقعا عسكريا إيرانيا باستخدام مقاتلات وطائرات مسيرة وسفن حربية. مزيد من التفاصيل عن الهجمات الأمريكية على مواقع في إيران مع الصحفية علا المسعودي من طهران.
5: يبدو بأن المناوشات بين الطرفين الإيراني والأمريكي آخذة منحى التصعيد التصاعدي، وكما تعلن الحكومة الإيرانية وعلى كافة مستوياتها هناك تشبث واضح من قبل إيران بورقة مضيق هرمز التي تعتبرها استراتيجية، وهي تصر على عدم التفريط بها أمام الولايات المتحدة. وقد صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي إبراهيم رضائي قائلا: لقد سيطرنا على مضيق هرمز بالقوة وسنحافظ عليه بالقوة أيضا، لذا لاحظنا يوم أمس مواجهة إيران لسفن أبت المرور من المسارات الإيرانية بغطاء عسكري أمريكي مرة أخرى، وذلك بعد إطلاقات نارية على هذه السفن مما أدى لتضررها، وقد أغلق بعد ذلك المضيق حسب الإعلان الإيراني. ثم جاءت الهجمات الأمريكية على عدة أهداف ونقاط في إيران، وبحسب التلفزيون الإيراني لقد سمع 25 انفجارا في جنوب البلاد، وانفجارات في كرمان وفي خنداب التي تحوي منشآت نووية، وأيضا في محافظتي خوزستان ولورستان ومركزي وتشابهار وبوشهر، فضلا عن الإعلان بعد ذلك عن إسقاط لصاروخ كروز في محافظة لورستان صباح اليوم. وفي تصريح لافت لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وجهه للولايات المتحدة وقال فيه: انتهت حقبة الصفقات الأحادية الجانب، أوفوا بكلمتكم أو ادفعوا الثمن. هذه التصريحات وتصريحات تصعيدية عديدة صدرت، لكن نلاحظ أن وسط كل هذه التصريحات التصعيدية جاء بيان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول الاتفاق بين الطرفين الإيراني والعماني على مواصلة الحوار التقني بين الجانبين. إيران تقول إنها مصرة على تنفيذ مذكرة التفاهم بينها والولايات المتحدة، وبالتحديد المادة الخامسة منها التي تفيد بأن إيران هي من تتولى مهمة تنسيق المرور الآمن في مضيق هرمز.
1: الصحفية الإيرانية علا المسعودي. هذا وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان استهداف منظومة باتريوت للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت باستخدام طائرات مسيرة، كما قال إنه استهدف عدة مواقع عسكرية أمريكية في البحرين وسلطنة عمان وقطر، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي طالت مناطق في جنوب إيران، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا. لمزيد من التفاصيل تنضم إلي في الاستوديو زميلتي مها الجمل من فريق البرنامج. مرحبا بك مها. ماذا لدينا من تطورات في منطقة الخليج؟
6: نعم محمد، يعني الولايات المتحدة هذه هي الأحدث أصرت على أن حركة الملاحة لا تزال مستمرة عبر مضيق هرمز بعد أن أعلنت إيران أنها أغلقت هذا الممر المائي الحيوي حتى أشعار آخر. القيادة المركزية الأمريكية قالت أن المضيق مفتوح أمام جميع السفن الراغبة في العبور بشكل قانوني، واتهمت طهران بممارسة أعمال عدائية غير مبررة. ترامب أيضا الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية قال أن واشنطن وطهران كانت على وشك التوصل إلى اتفاق السبت، ثم فجأة بعد ساعتين استهدفت طهران سفينة بطائرة مسيرة، وقال هؤلاء الناس يعانون خللا ما. في الدول الخليجية، منصات الدعم والتزود بالوقود التي تستخدمها السفن البحرية الأمريكية تعرضت لهجمات بحسب تقارير. سلطنة عمان اليوم استدعت سفير إيران المعتمد لديها لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بطائرات مسيرة. جاء ذلك بعد ساعات فقط من استضافة وزير الخارجية الإيراني في عمان لمناقشة القضايا الأمنية في مضيق هرمز. وكما تعلم محمد، باكستان التي لعبت دورا مركزيا في التوسط بين طهران وواشنطن دعت لخفض التصعيد وضبط النفس. كذلك يعني تم الإبلاغ عن هجوم مماثل على منشآت عسكرية أمريكية في قطر، وصفت الحكومة القطرية
1: أعلنوا عن إصابات 3 من بينهم طفل كما ذكرت الأنباء من قطر.
6: نعم صحيح، يعني الحكومة القطرية وصفت الهجمات بأنها تصعيد خطير، وأعلنت وزارة الداخلية عن حوالي 4 إصابات حقيقة بينها طفل بسبب سقوط يعني شظايا بسبب عمليات الاعتراض للهجمات الإيرانية. في الكويت أيضا وزارة الخارجية أعربت عن إدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت صباح اليوم، وصفتها بانتهاك جسيم لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين، وأنها تقود المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد.
1: هنا الهجمات الإيرانية طالت أيضا دولا أخرى من بينها البحرين والأردن. ماذا لدينا من تفاصيل؟
6: بالنسبة للأردن، الجيش الأردني قال إن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية والاقتصار على خسائر مادية طفيفة. كذلك الجيش الأردني قال إنه لن يسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها. أيضا في البحرين هناك صفرة إنذار في البلاد أطلقت، وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي، ودعت الجميع إلى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات. بالنسبة، أعود سريعا إلى الكويت، أنها تشبه الأردن في أنها قالت صراحة أنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك مها.
7: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى لبنان، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على بلدة المنصورية التابعة لقضاء صور جنوبي لبنان أمس السبت، أوقعت عددا من المصابين بالتزامن مع توغل قوة إسرائيلية في بلدة أخرى بالمنطقة رغم وقف إطلاق النار. أشارت الوكالة إلى أن مسيرة إسرائيلية ألقت منشورات تحذيرية فوق البلدة تدعو السكان إلى إخلاء المنطقة. مواطنتان من بلدة المنصوري تحدثتا إلينا.
8: أنا من المنصوري، جينا على صور، كنا ناويين نطلع على المنصوري بس ما قدرنا أبداً لأنه الوضع بالضيعة أبداً مش منيح. بعدنا بصور حالياً، عم بكبوا مناشير كل فترة وفترة يعني بخبرونا لحتى نخلي، وعم ضل نسمع ضرب. يعني هلأ هاليومين عم بيكون في عمليات تمشيط، عم بيكون في غارات، عم نسمع أصواتهم يعني منهم نبعاد، بس الوضع بالجنوب أبداً منه منيح. يعني حالياً ما قادرين نرجع بيوتنا أبداً.
9: بعض الغارات صارت مبارح، في ناس منيح فل وفي ناس بعضهم يعني اللي ما عنده محل يعني اللي ما بيخاف شوي بعضه، في ناس بتخاف فلت ما يعني ما بيقدروا يتحملوا، خاصة اللي معهم أولاد. يعني الوضع ما كتير مستقر وما بيطمن أبدا أبدا، وكل فترة بيضلوا يكبوا مناشير، ومبارح كبوا مناشير عشان نخلي الضيعة. يعني اللي بعضه حاطط دمه على كفه، الوضع بالمرة مأساوي هون.
1: مواطنتان من بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبية لبنان، ورغم تراجع وتيرة الأعمال العسكرية وبدء عودة تدريجية للنازحين إلى بعض القرى والبلدات الجنوبية، فإن تداعيات الأزمة لا تزال حاضرة بقوة مع استمرار وجود مئات الآلاف من اللبنانيين خارج مناطقهم الأصلية، واستمرار عمل مئات مراكز الإيواء التي ما زالت تستضيف النازحين. ميرا بدر مرشدة نفسية تعمل مع منظمة أطباء بلا حدود في لبنان، تحدثت إلينا عن الأوضاع النفسية للنازحين في مناطق جنوبية لبنان، لا سيما صور وصيدا.
10: اسمي ميرا بدر، أنا مرشدة نفسية مع أطباء بلا حدود. فريق دعم النفسي مع أطباء بلا حدود موجود بكل العيادات النقالة، وهو بيتكون من مرشدة نفسية معالجة نفسية. بهذه الخدمة اللي نحن بنقدمها في عنا جلسة توعية للأفراد بكل الأعمار، من الأطفال للمراهقين للكبار.

0: خصوصية المرأة الطالبة الخدمة. بهذه الفترة خلال هذه الحرب لاحظنا كثير أشياء، من أبرزها هي التوتر الدائم الموجود بسبب عدم الاستقرار، لأن بالإجمال بلبنان من أول حرب لتاني حرب كان في فترة كمان من عدم الاستقرار، لأن وقف إطلاق النار ما كان عن جد وقف إطلاق النار، كان دائما في خروقات لهذا الوقف، كانوا دائما أهل الجنوب وأهل المناطق اللي تعرضوا للقصف بحالة توتر إنه ما بيعرفوا بأي لحظة رح يرجع يصير في قصف من أول وجديد. حتى أصعب نلاحظ أكثر إنه مع الوقف ومع الاتفاق الجديد اللي طلع بعد الناس اللي عم يرجعوا على الجنوب عم بيكونوا مرتاحين وعم بضلهم دائما متوترين دائما قلقانين من إنه بأي لحظة رح يرجع يصير شيء يضطروا هني يرجعوا ينزلوا فيه من بيوتهم ويهجوا من بيوتهم. فهذا الشيء عم يترجم بالتوتر الحاد، بحالات الهلع، أوجاع جسدية عم بحسوا فيها العالم.
1: ميرا بدر مرشدة نفسية تعمل مع منظمة أطباء بلا حدود في لبنان.
2: يوميات الشرق الأوسط.
1: إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية مقتل طفلة عمرها 9 أعوام متأثرة بإصابتها جراء إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج اليوم الأحد، فيما أعلن عن وفاة 2 متأثرين بجراحهما في عمليات قصف وإطلاق نار قبل عدة أيام نفذها الجيش الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. إلى ذلك أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل 4 مواطنين وسقوط عدد من المصابين ظهر اليوم في قصف جوي إسرائيلي استهدف ورشة صناعية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. من حي الصبرة نستمع لشاهد عيان.
3: كنا ماشيين في شارع الصناعة حوالين حارة الرئيس باللوكال، يعني فجأة ما لقينا اللي هو صوت قصف، طلعنا نجري طبعا على الدخنة باتجاه الدخنة، لقينا الناس مرميين في الشارع، إصابات وشهداء. أنا معتقد أنا يعني مش أقل من 3 شهداء، لأن الإصابات كتير كانت، اتضح أنهم ضربين مخرطة. طبعا قعدنا نسعفهم، ما فيش سيارات إسعاف كانت في اللحظة هذه جاي، فبدأنا نسعفهم عن طريق السيارات العادية، يعني حتى في شهيد رفعناه على توك توك، وطلع إيش اسمه الشباب باتجاه اللي هو مستشفى الشفاء. فجأة ما لقينا انهم بيتصلوا، مين اتصل؟ يقول لك الجيش متصل انه اخلوا المنطقة لانه بدنا نضرب العمارة اللي فيها المخرطة كمان مرة. طبعا احنا ما فهمناش بالضبط ايش كيف يعني يضربوا المخرطة او يضربوا العمارة. الناس اضطرت طبعا تخلي المربع كله، يعني هذا اللي صار، يعني لحتى الان الناس برا وسايبة بيوتها، واللي ناس اللي كانت في الخيم حوالين المنطقة كمان برضو سابوها، ولحتى الان في الشوارع الناس.
1: شاهد عيان من حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وإلى ضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا اليوم الأحد عددا من المزارعين أثناء عملهم في قرية تياسير شرق طوباس شمال الضفة الغربية. كما أفاد شهود عيان ليوميات الشرق الأوسط باعتداءات نفذها مستوطنون على قرية حوارة شرق مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد في وقت سابق بأن عدد هجمات المستوطنين التي أدت إلى وقوع إصابات وتدمير للممتلكات خلال العام الحالي في الضفة الغربية قد تجاوز 1000. نستمع لشهود عيان من قرية حوارة شرق مدينة مسافر يطا جنوب الخليل.
4: 17 سنة بنزلع وبنزرع في هذه الأرض زيتون، لغاية قبل 5 أيام بدأ المستوطن ينزل الغنم تبعاته في الزيتون. أحداث اليوم، المستوطن جاب الغنم وأجا بده يدخلها في الزيتون، الشباب والنسوان والأطفال تفدوا له. طبعا هو كان بيجيب معاه بالعادي بيتصل على الجيش وبيدخل وين؟ بيدخل الزيتون، ومعاه بعيد عنك كلاب، فقام اطلق الكلاب على الاطفال وضرب الاولاد ورش غاز فلفل في عينين ابوي، واجى الجيش واجت الشرطه وعملوا المنطقه منطقه عسكريه مغلقه علينا وعلى المستوطن. طبعا احنا طلعونا من الارض حطونا في الغرفه، والمستوطن ظل متواجد في الزيتون. كل يوم بيجونا الصبح الساعة 7 بيجيب معاه الغنم وبينزل في الزيتون، وبكون متصل مع الجيش تبعينه، او اول الجيش اول ما بطيح بصير يضرب فينا وبطرقوا الكلاب علينا واعتقالات وبهدل غير شكل. اليوم صار 7 يوم بالحمل الشرس اللي قايمها علينا صباحا ومساء، يوميا الصبح وبعد العصر بتجيب الغنم بتلقن في زيتوننا صبح وعصر. حتى قبل ما ينزل على الزيتون بيكون مجهز له جبات 2-3 من جيش المستوطنين حراسي له، وبننزل احنا نحاول نطلع الغنم من الزيتون، ببلش الجيش او جيش المستوطنين ببلش ضرب فينا وبيعتقلوا منا ناس وبطلعونا، وبيجي لما بيرجع الجيش بيجي الجيش النظامي

0: متأخر جدا بعملها منطقة عسكرية مغلقة.
1: مواطنون من قرية حوارة بالضفة الغربية المحتلة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب أهداف في الأردن وقطر والبحرين والكويت وعمان بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات جوية على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي لإيران. في الضفة الغربية إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في هجوم لجنود ومستوطنين على بلدة المغير شمال شرقي رام الله، واستمرار هجمات المستوطنين على السكان وممتلكاتهم في مسافر يطا جنوبي الخليل.
0: اليوم صار 7 يوم بتجيب الغنم بطلقن في زيتونا، بيبلش الجيش أو جيش المستوطنين بيبلش ضرب فينا وبيعتقلوا منا ناس.
3: مقتل 2 على الأقل وسقوط عدد من المصابين وفق الهلال الأحمر الفلسطيني في قصف جوي إسرائيلي استهدف ورشة صناعية بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع الذي قال في الافتتاح إن سوريا اليوم تكتب تاريخا جديدا وتنتقل إلى بناء سياسي جديد. غرق عبارة تقل أكثر من 35 مدنيا بعد اصطدامها بالجسر الحربي في مدينة دير الزور شرقي سوريا، ما أدى إلى سقوط من كانوا على متنها في مياه نهر الفرات، وفرق إنقاذ تواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين.
4: والناس صارت تضطر تستخدم العبارات بشكل يومي رغم أنها غالبا تكون محملة بأكثر من طاقتها.
3: قطر أعلنت وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد الأمير الحالي الشيخ تميم اليوم. الرئيس الأمريكي ترامب ينعي السيناتور الجمهوري المعروف لينزي جراهام الذي توفي فجأة في غرفته بمجلس الشيوخ إثر ما يبدو أنها أزمة قلبية أصيب بها. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
2: الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
5: مرحبا بك محمد ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ هذه الجولة؟
5: سنبدأ من سوريا محمد، حيث تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مأساة غرق العبارة في مدينة دير الزور شرقي البلاد. فقد تحولت رحلة عبور اعتيادية في نهر الفرات إلى كارثة بعدما تعرضت العبارة التي كانت تقل أكثر من 35 مدنيا لعطل قبل أن يجرفها التيار وتصطدم بالجسر الحربي العائم لتنقلب ويسقط جميع من كانوا على متنها في مياه النهر. دعنا محمد نستمع لشهادة أحد الناجين.
6: جيت لقيت الطوافة مع عباية، قمنا ركبنا بها ومشت الطوافة، مشت بدون ما يشقل، تعطلت الطوافة، ظل يشقل ما اشتغلت لحتى ما صدمت بالجسر الحربي وطمست تحت الجسر.
1: ستكون لنا وقفة مع هذا الموضوع بعد قليل ريم، ولكن ما آخر ما وصلت إليه فرق الإنقاذ؟
5: بالطبع محمد، هرعت فرق الدفاع المدني بمساندة الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ استمرت لساعات طويلة. وفق الحصيلة الأولية أسفر الحادث عن وفاة طفلين وإنقاذ أكثر من 15 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ حتى الآن البحث عن المفقودين باستخدام فرق الإنقاذ المائي والطائرات المسيرة الحرارية وسط حالة من الحزن أصابت الأهالي.
1: إلى أين سننتقل؟
5: إلى اليمن محمد، حيث لم تعد معاناة السكان تقتصر على انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، بل امتدت إلى البحث عن الثلج. وتصدر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي ووثق الارتفاع الكبير في أسعار الثلج، حتى محمد إن أصغر قطعة أصبحت تباع بأسعار مرتفعة كما سنستمع.
7: هذا قرن بلد ب500، يعني لا حي لا رقابة ولا تفتيش ولا ملجن ولا سلطة محلية ولا، ولما ننتقدكم تزعلوا.
1: الثلج في الحر بالتأكيد سيرتفع ثمن، ولكن كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
5: صحيح، هذا المقطع دفع كثيرين إلى القول بأن الثلج بات من رفاهيات الحياة في اليمن، رغم أنه أصبح ضرورة لتبريد مياه الشرب في ظل الحر الشديد.
1: ريم، يبدو أن ردود الأفعال على المشاركة العربية في كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لا تزال مستمرة، ماذا لديك؟
5: صحيح محمد، انتهت المشاركة العربية التاريخية في كأس العالم 2006 26 مع خروج المغرب من دور ربع النهائي، وقبلها مصر إذ سجل العرب 5 انتصارات و16 هزيمة بينما أحرزوا 9 أهداف في شباكهم بالخطأ من أصل 14 في البطولة حتى الآن. محمد،
1: الفريق المصري حظي باستقبال كبير ولكن أثار جدلا في مصر حول حين عودته واستقباله في مدينة العالمين، كيف تفاعل مواقع التواصل مع هذا؟
5: صحيح، تم استقبال الفريق باحتفالات شعبية في مدينة العالمين المصرية الساحلية، وقدم لهم أيضا الرئيس المصري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقدير لما قدموه من مستوى في البطولة.
1: ولكن يبدو أن المصريين كانوا يريدون أن يكون الاستقبال في القاهرة.
5: صحيح.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع تصريحات المدير الفني لسويسرا، لا سيما المصريون؟ كيف تفاعلوا مع تصريحاته بعد مباراته مع الأرجنتين؟
5: بالفعل محمد، بعد خروج فريقه من ربع نهائي كأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1، الجدل كان بسبب هجومه على التحكيم وتقنية الفيديو الفار بعد طرد مهاجم في المنتخب. تداول الجمهور تصريحاته بشكل واسع، حيث ظهر قبلها محمد مدافعا عن التحكيم وتقنية الفار منتقدا اعتراضات مدرب منتخب مصر، لكنه انقلب تماما بعد إقصاء فريقه ووصف قانون الطرد بأنه غير مقبول ولا يمت لكرة القدم بأي صلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة ريم. عقد مجلس الشعب السوري اليوم أولى جلساته في دمشق بحضور الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة السورية وفق وكالة سانا للأنباء. وبحسب الإعلان الدستوري المؤقت، تم اختيار 2/3 أعضاء المجلس عبر تصويت غير مباشر من الهيئات الناخبة في المحافظات، فيما عين الرئيس 1/3 المتبقي. وقد انتقدت قوى سياسية هذه الآلية معتبرة أنها تجعل السلطة التشريعية خاضعة للسلطة التنفيذية ولا تعكس تطلعات السوريين، إذ قد تفضي إلى برلمان ذي لون سياسي واحد بحسبهم. في هذا السياق يعبر مواطنان من محافظتي حمص وحماة عن آمالهما في مجلس الشعب الجديد الذي ينعقد لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
8: والله نحن كشعب بانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب نتمنى أن يكون مرآة حقيقية للشعب أكمله، يحل لنا المشاكل العالقة اللي منها مثلا العدالة الانتقالية، ملفات التهجير، الأمور الاقتصادية، البطالة، يعني هاي الأمور اللي بتخص الشعب، ينقل صوتنا، ينقل معاناة الشعب بشكل مفصل، ومو بس هيك ويحللنا مشاكلنا. يعني اليوم أنا وصار عمري تقريبا 40 سنة، ولأول مرة بدي أحس إنه في مجلس بينقل صوت الشعب بمصداقية. هذا أملنا يعني، متأملين خير إن شاء الله.
9: والله مجلس الشعب هو مرآتنا وصوتنا إحنا كشعب وكمواطنين، فأنا شخصيا طموحي عالي والله وآمالي كبيرة، ومنتظر هاي الجلسة بفارغ الصبر. الحقيقة أهم ملف يأرقنا ملف العدالة الانتقالية، اللي إن شاء الله كلنا أمل أنه مجلس الشعب راح يكون في قوانين، راح يكون في أمور تحل لنا هاي القضايا اللي بتخص العدالة الانتقالية بشكل جذري مشان ننتهي منها خالص. وآمالنا كبيرة بكل ما يخص المجتمع السوري، سواء قضايا اقتصادية ولا سياسية، أي شيء طلعنا فيه نحن بهالثورة المباركة، لأنه نحن ثورتنا طلعت مشان كرامة الشعب وحق الشعب. يعني نحن إن شاء الله متأملين قضايا الاقتصادية والسياسية، المهجرين اللي بالمخيمات، معيشة المواطن، دخل المواطن. يعني إن شاء الله أنا كل أمل أنه مرآتنا اللي هي مجلس الشعب راح يحلونا كل هاي القضايا.
1: ونبقى في سوريا، حيث أفاد الدفاع المدني السوري بوفاة طفلين وإنقاذ 15 شخصا في حصيلة غير نهائية جراء غرق عبارة نهرية بعد منتصف ليلة أمس كانت تقل مدنيين بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور شرقية سوريا. بعض شهود العيان تحدثوا إلينا.
10: طبعا الحادث العبارة هذا صار الساعة 12:30 10 دقائق. المدنية جم تقطعون من جهة الشامية من البلد، تقطعون عن جزيرة، طفت العبارة راحت تمشي بيهم، العبارة سيست مع المي وربطت الجسر الحربي اللي نشأوه من جن نهار. طبعا عبارة كان شايلة أشخاص تقريبا شي 30 شخص، 35 شخص ما بين أطفال ونساء ومطورات رجل، بي 10 من الشباب طلعوا وعرف يسبحون والبقية لا حول ولا قوة إلا بالله. في نساء وفي أطفال وحتى الآن البحث جاري طبعا من قبل أهالي.
4: نحن أهل منطقة مرتبطنا حياتنا اليومية بالعبور بين ضفتي نهر الفرات. صار النهر اليوم بالنسبة لنا مو بس مصدر حياة، بس صار مصدر خوف ووجع وفقدان بسبب غياب الحلول الآمنة. والناس صارت تضطر تستخدم العبارات بشكل يومي رغم أنها غالبا تكون محملة بأكثر من طاقتها، أحيانا بأربعين ولا حتى خمسين شخص ولا أكثر، تصل للسبعين والمئة شخص. وهالشي خلى خطر الغرق حاضر بكل لحظة عبور. القصة غالباً بتبدأ من حاجة الناس للعبور من ضفة الجزيرة إلى الضفة الثانية، سواء من أجل العلاج أو العمل أو الدراسة أو حتى قضاء أمور حياتية بسيطة. ومع الزحمة الكبيرة وقلة الوسائل الآمنة يضطر الناس يركبوا بوسائل عبور غير آمنة أو فوق حمولتها. هون بتصير كارثة خلال لحظات، ما في معالجة جدية لا من الحكومة ولا من المنظمات الإنسانية حتى الآن، بحيث أنها تنقذ الناس وتحفظ كرامتهم وحياتهم.
1: شهود عيان من دير الزور في سوريا. يصادف اليوم 12 من يوليو تموز اليوم الدولي للأمل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تقديرا لدور الأمل بوصفه قيمة إنسانية جامعة ودافعا نحو السلام والتنمية المستدامة. في اليمن حيث يواجه المواطنون العديد من الأزمات، تحدث إلينا بعض اليمنيين من عبس بمحافظة حجة عن أمالهم في هذا اليوم.
11: ناحية الأمل، فالأمل ليس مفقود لدينا، لأننا إن شاء الله متفائلين بالأمل، لحيث إننا عندنا أمل كبير إننا سنعود إلى منازلنا وسنعود إلى أراضينا ومسقط رؤوسنا الذي عشنا فيها أيام الصغر برغم الصعوبات والحياة التراكمية التي أصابتنا في هذا النزوح، ولكننا الأمل لازال معنا ولازلنا عايشين على هذا الأمل. إننا في يوم من الأيام إن شاء الله سنعود إلى منازلنا.
12: ما زال الوضع يعني هكذا من دسمه، لكن احنا أملنا وفرحتنا إن شاء الله نقول بإذن الله إنه ما زال اليوم هذا اليوم الثاني نقول أحسن، ما زال إننا متفاولين إنه فيجي وضع أحسن، وأمل لنا أنه أشكل، وأن إحنا متعودين أن يوم نقول أن بكرة إن شاء الله أمل أحسن من الفضل هذا اليوم، مهما الحروب مهما الصعوبات مهما شيء حصلت علينا، لكن لا نأس.
1: ومع آمال بعض اليمنيين في يوم الأمل نأتي إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل ديال العزة التي أشرفت على حلقة اليوم، ومعدة الحلقة مها الجمل ومخرجتها نغم إسماعيل، وتقبلوا تحيات مهندس الصوت أحمد حسين، وتحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.